صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعصر

0: عاصمة عمان وما حولها. يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. نحن مع الدرس 44 من دروس أسماء الله الحسنى، ومع اسم الحسيب. والحسيب اسم من أسماء الله الحسنى، معناه المكافئ، أو من معانيه المكافئ، ومن معانيه أيضاً الاكتفاء. المكافئ المثيل، فلان حسيب فلان أي مكافئه مثيله نده. والحسيب أيضاً الذي يكفي من الاكتفاء، يعني الله سبحانه وتعالى هو الكافي، أي أكرمني فلان وأحسبني أي كفاني، أعطاني فوق ما أريد. حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله سبحانه وتعالى كافيني. أما حسبانك على الله بمعنى حسابك على الله، المعنى الأول المكافئ، والمعنى الثاني الكافي، والمعنى الثالث المحاسب. من الندية والمثلية ومن الاكتفاء ومن الحساب. ويكون معنى الحسيب في حق الله تعالى في أدق المعاني هو الكافي. حسبي الله، يكفيني الله، لا أحتاج إلى غيره. أي أن العبادة كلهم لو أنهم أطاعوا الله عز وجل لكفاهم أمر دنياهم وأمر آخرتهم.

الحسيب هو السيد الذي عليه الاعتماد، السيد الذي عليه الاعتماد هو الحسيب، وليس في الوجود حسيب سواه. قد تعتمد على إنسان يحبك لكنه ضعيف لا يستطيع أن ينجيك مما أنت فيه، قد تعتمد على إنسان قوي ولكنه لا يحبك، قد تعتمد على إنسان قوي ويحبك ولكن قد لا تصل إليه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن من اعتمد على غير الله ضل، من اعتمد على غير الله ذل، من اعتمد على ماله افتقر، من اعتمد على عز عبد أذل. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الحسيب الكافي، الحسيب الند، الحسيب المحاسب، ليس في الوجود حسيب سواه. يعني أقوى قوي في الدنيا لو اعتمدت عليه ربما توفاه الله وأنت في أمس الحاجة إليه، ربما تغير عليك فجأة بلا سبب، ربما تنكر لك. لذلك الشرك أن تعتمد على غير الله. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل أي أن الله يكفيني، هو القوي، هو الرزاق، هو الغني، هو العليم، هو الكريم، هو السميع، هو المجيب، هو الرؤوف، هو الرحيم، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعذ، هو المزل، حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني. يعني أحياناً مثلاً إنسان يتعين بوظيفة لا يكتفي بها، يزور، يبحث عن عمل آخر، يبحث عن طريقة أخرى لكسب المال، هذا المال لا يكفيه وهذه الجهة لا تكفي كل حاجاته، إذن يزوغ عنها إلى جهة أخرى، لكنك إذا اعتمدت على الله كفاك، كفاك وأغرقك بالنعيم، كفاك وطمأنك، كفاك وشرفك، كفاك ورفعك، كفاك وأعزك. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل من أفضل الأذكار، وهي من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا الإنسان سعى لجهة ولم يوفق إلى نيلها ماذا يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إذا يعني سلك طريقاً ثم رآه مسدوداً ماذا يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هو المؤمن يفهم على ربه، فإذا كان مستقيماً على أمر الله وسلك طريقاً فرآه مسدوداً يعلم علم اليقين أن هذا الطريق ليس في صالح آخرته، لذلك وضع الله أمامه العراقيل لهذا يرضى. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت الأمور على ما يريد يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت على غير ما يريد يقول الحمد لله على كل حال. ليس في الوجود حسيب سواه. يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في جهات أخرى من دون الله تغني إطلاقاً، إما أن تكون مع الله فأنت المكتفي، وإما أن تبتعد عنه فأنت في فقر دائم، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. حسبي الله ونعم الوكيل، وليس في الوجود حسيب سوى. قالوا الحسيب هو الذي انتهى إليه كل شرف في الوجود، هذا معنى رابع، فلان حسيب نسيب، يعني مشرف مكرم. أول معنى الند، المعنى الثاني الكافي، المعنى الثالث المحاسب، المعنى الرابع الشريف، يعني يكفيك شرفاً

تنتسب إلى الله. قل يا عبادي الذين، يا عبادي، قل لعبادي الذين آمنوا. هذه الياء ياء النسب، وأنت منسوب إلى الله عز وجل، نسبة تشريف تكريم. قال يا أيها الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هوناً. أنت منسوب إلى ذات الله عز وجل، نسبك الله وشرفك وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الله عز وجل صانك فلا تبتزل، رفعك فلا تسقط، شرفك فلا تسفل، أعزك فلا تذل، أعطاك فلا تصدف عنه. وقيل الحسيب الذي يحاسب عباده على أعمالهم، طبعاً هذا المعنى مر قبل قليل، يحاسب الطائعين فيثيبهم على طاعته، ويحاسب العاصين فيجازيهم على معصيتهم، وهو حسيب كل إنسان. لا تحاسب، الله المحاسب. لا تحاسب، الله المحاسب. الله عز وجل حسابه دقيق، يحاسب على أدق الدقائق، وعلى أدق الكلمات، وعلى أدق الذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا أيقنت أنه سيحاسب لا بد من أن تخاف منه، إذا خفت منه استقمت على أمره، إن استقمت على أمره أقبلت عليه، إن أقبلت عليه سعدت بقربه، إن سعدت بقربه استغنيت عن الدنيا وما فيها. من عرف الله زهد فيما سواه. إذن الحسيب الند، الحسيب الكافي، الحسيب المحاسب، الحسيب الشريف. وكل هذه المعاني لها وجوه تليق بذات الله وجلاله. بعض العلماء ذكر أن الحسيب فيه ثلاثة وجوه. الأول أنه الكافي. العرب كانت تقول نزلت بفلان فأكرمني ما كفاني. امرأة سألت أميراً أن يعطيها من ماله، أعطاها وأجزل، قال له من في حضرته، لقد كان يكفيها القليل وهي لا تعرفك. فقال هذا الأمير إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. إذا قلت الله الحسيب يعني يعطيك عطاء لا يصدق. هلأ إذا الإنسان أطاع الله عاش له 63 سنة كعمر النبي، بالأربعين تاب إلى الله واستقام، طاعه 23 سنة يستحق جنة إلى أبد الآبدين. ما معنى جنة إلى أبد الآبدين؟ شو معنى أبد؟ العقل لا يمكن أن يتصور معنى الأبد. العقل لأنه لا يفهم إلا حجم معين، وقت معين، أما الأبد لا يفهمه. بعض المجرات بعد عنا 24,000 مليون سنة ضوئية، الضوء يقطع بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 24,000 مليون سنة. هذا النجم إذا كان واحد في الأرض وإلى هذا النجم أصفار، كل مليمتر صفر، هالرقم كم هو؟ هذا الرقم قيمته صفر إذا قيس للانهاية. يعني شو في أبعد مكان في الكون؟ هذا النجم الآن 24,000 مليون سنة ضوئية. طيب واحد في الأرض وأصفار إلى هذا النجم، هذا الرقم ضعه صورة وضع في مخرجه اللانهاية، قيمته صفر. شو معنى لانهاية؟ مليار سنة،
مليار مليار مليار مليار مليار.

مليار مليار لألف سنة عم تقول مليار مليار، لو واحد عاش ألف سنة مليار مليار مليار، الأبد أكبر. هذا الأبد ثمنه أن تطيع الله 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، هي معنى المعطي، يعطي ويجزل في العطاء. يعني خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض على أن تطيعه في هذه الحياة الدنيا، وما حرمك شيء، كل شهوة أودعها فيك جعل طريق نظيف، ما حرمك النساء لك تزوج، ما حرمك المال اشتغل، حرم عليك الكذب والزنا والخمر والمعاصي التي لا تليق بالإنسان. فهذه الطاعات ثمنها الجنة، إذن هو المكافئ، يعطي فيكفي. حقيقة يقول سيدنا علي: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعني عطاء، عطاء في الدنيا لا يسمى عطاء إطلاقا، إنه ينتهي بالموت. صورة الموت واضحة، واحد له قريب، له صديق، له جار، رأى على المغتسل بعد ساعتين بالقبر، وين غرفة النوم؟ سيارته، بيته، إمكاناته، مكانته، منجزاته، انتهى، قطع. أخواننا الكرام، لا يمكن أن يسمى عطاء الدنيا عطاء بالنسبة إلى الله عز وجل. هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لما النبي بيقول: والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هذا كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإذا الواحد رأى بيت فخم جداً، أو مركبة فخمة جداً، أو أرض، أو بستان، أو مركز تجاري كبير، وقال: نياله، هنيئاً له، صفر. لما خرج قارون على قومه بزينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حسيب أن يكفي العبد، يكفيك كل مؤنتك. ورد في الحديث القدسي: أن يا عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، لا تتكلف، تبلغني الذي يصلحك. أنا أعرف ما يصلحك، أعرف ما يسرك، أعرف ما يرضيك، أعرف ما يسعدك، قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. وفي حديث آخر: قل لي كما أريد أكن لك كما تريد. في حديث ثالث: أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الحسيب هو الكافي. فإذا قلت الآن: حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيك مؤنة الدنيا والآخرة، يكفيك كل الهم. مهما ضاقت عليك السبل، مهما أحكمت حولك الحلقات، ورب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ورد هذا، هذا ذكر. صحتك بيده، أجهزتك بيده، زوجتك بيده، الأقوياء بيده، الضعفاء بيده.

فوقك بيده، من تحتك بيده، طعامك بيده، رزقك بيده. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل انتهى الأمر. الثاني أن الحسيب بمعنى المحاسب، فالله يحاسب خلقه يوم لقائه، يحاسبهم في الدنيا ليربيهم، ويحاسبهم في الآخرة ليجازيهم. حساب الدنيا تربية وحساب الآخرة جزاء. يحاسب. مرة أخ قال لي أنا عندي معمل ألبسة، دخل لعندي أخ من المسجد، يعني لما علم أنه أنا عندي معمل ألبسة قال براعيني أخونا، طلب مني 6 قطع وأنا ببيع 400 دزينة. فلما طلب قطع 6 شعرت بالهون، قال له أنا لا أبيع بالمفرق اعذرني. قال لي بذكر 31 يوم ما دخل معمله زبون أبدا، قال لي حتى نشف دمي ولا زبون. الله حاسبه، كبر هذا كبر. قال لك 6 قطع درويش فقير وحيعطيك ثمنهم مثل ما بدك، ما حاسبك هو. لقيتها أنه هي إهانة لك، 300 دزينة بتبيع. فقال له أنا ما ببيع مفرق. قال له وقف لقلك الله سبحانه. 31 يوم ما فات معمله إنسان قال له شو عندك. هي مثل أيام الإنسان بيتكبر بيتكلم كلمة. قال لي أخ إنسان كبر وكبر وكبر حتى صار مالك له شيء 40-50 طيارة مدنية، شركات، و 20-30 فندق 5 نجوم. قال أنا حدودي السماء. بعد أن قال هذه الكلمة تهاوى إلى الحضيض. قصة مثيرة. فجأة شد الحبل وسحب من تحته البساط فإذا هو بقبضة الله عز وجل. الله بحاسب، هذا المعنى الثاني. أول معنى الله بكافئ، المعنى الثاني الله بحاسب. اضبط كلامك، اضبط حركاتك، سكناتك، اضبط جوارحك، اضبط دخلك، اضبط انفاقك، الله بيحاسب. حسيب. اخواننا الكرام، كل ما كبر عقلنا وكبر ادراكنا بيزداد خوفنا من الله وبنتحجم، وكل ما صغرنا امام الله الله بيكبرنا امام الناس. كل ما صغرنا وتواضعنا وافتقرنا أعلننا عبوديتنا لله عز وجل، ويا رب أنا لا شيء، أنا جاهل، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا لئيم، يا رب أنت الكريم، أنت الغني، أنت القوي، أنت العالم. كلما أعلنت عن ضعفك وافتقارك وعبوديتك رفعك الله، وكلما قلت أنا وأنا خفضك الله عز وجل. مرة قال واحد بأوروبا الشرقية، قال إذا كان حمل هالصفصاف إجاص أنا أزاح عن مركزي. بعد أيام أزيح، فجاء الناس ووضعوا الإجاص فوق الصفصاف. محاسب، الله بحاسب. قال منهم من يكون حسابه يسيراً إذا كان مؤمناً فهو من أهل النعيم الدائم، ومنهم من يكون حسابه شديداً على الفتيل والقطمير وهم الكفار. والحسيب الثالث هو الشريف، يقول بيت حسب ونسب في التعبير الشائع. الحسيب هو الشريف. من هو الشريف؟ الذي لا يرتكب المعاصي، الذي لا يبخل، لا يكذب، لا ينافق، لا يذل، لا يغتاب. كل ما الإنسان تنزه عن المعاصي صار شريف. مثل بعض البلاد مثلا، هؤلاء أشراف لا يتزوجون إلا من أشراف. لا تقل أصلي وفصلي أبداً، إنما أصل الفتى ما قد حصل. شرف الإنسان بطاعته لله عز وجل. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرفك بطاعتك لله وليس هناك شيء آخر. إذن المحاسب، الكافي، الشريف. والشريف الذي له صفات الكمال والجلال والجمال، جلال وجمال وكمال، هذا هو الشريف. بعض العلماء قال الحسيب هو الذي يكفي بفضله ويصرف الآفات بطوله، يكفي ويصرف. وقيل هو الذي

إذا رفعت إليه حوائج قضاها، وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها، وقيل هو الذي يعد عليك أنفاسك ويصرف بفضله عنك بأسك. القرآن الكريم ورد فيه اسم الحسيب كثيرا، قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها وكفى بالله حسيبا. أنت معك مال يتيم، لك أن تأكل منه بالمعروف. العلماء قالوا: الأكل بالمعروف أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل، أيهما أقل؟ يتيم له 100,000، أنت تعملها في عملك التجاري، ربحت 10,000، 5 لك و5 لصاحب المال مثلا، أنت بكفيك 4، بتأخذ حاجتك 4 دون 5، أنت بكفيك 15، أما نصيبك 5 تأخذ 5، حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل؟ هذا إن كنت فقيرا، أما إذا كنت غنيا فعليك أن تستعفف. طيب من الذي سيحاسبك؟ من الذي يعلم ما إذا كنت فقيرا أو غنيا؟ إن أيام الإنسان يكون معه مال يتيم يضعه في صفقة تجريبية، فإن نجحت يدخل ماله، فإن لم تنجح التجارة ربح وخسارة بإلا؟ لا، النبي قال: لا تجعل ماله دون مالك، لا تعمل ماله دريئة، تجرب، حقل تجارب. يعني في تجار يعني بضاعة ليست معروفة، يمكن أن تربح ويمكن أن تخسر، فإذا معه أموال لغيره يضع هذا المال في هذه الصفقة، فإن خسرت اسمه ونصيب بإلك، هي تجارة ربح وخسارة، وإن ربحت أدخل ماله في هذه الصفقة. من الذي يعرف هذه الحقائق؟ الله عز وجل هو الحسيب الذي يحاسب. يعني أخواننا الكرام، في حالات التجارة وفي حالات في العلاقة بالنساء وفي علاقات اجتماعية، لو معك أزكى إنسان على وجه الأرض لا يكشف نواياك ولا تصرفاتك، لكن الله يعلم. فالله هو الحسيب. صفقة، أنت تاجر، أموالك الأساسية في الصفقات الرابحة المعروفة الثابتة التي إذا اشتريتها بيعها مضمون وربحها وفير، مالك الشخصي في هذه الصفقات. معك مال يتيم، مال اليتيم أنت بتعمله حقل تجارب، مال اليتيم وين في صفقة غير مضمونة غير معروفة النتائج، تضع هذا المال في هذه الصفقة، فإن ربحت أدخلت مالك مكان هذا المال، وإن خسرت قلت للناس وأنت معذور، هذا تجارة، هذه ربح وخسارة. من الذي يعرف هذه الخفايا الخلفيات الحالات الدقيقة؟ من يعرفها؟ الله عز وجل هو الحسيب. لذلك الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها وكفى بالله حسيبا. الله بحاسب. والله أيها الإخوة، لما الإنسان يرى أن الله يراقبه بصير دقيق بمعاملته، دقة تكاد تكون خيالية، كل شيء بحسابه. سمعت قصة إنسان توفيت فيما أعتقد خالته، قال لي: بعد أن توفيت لثماني سنوات وأنا أراها

المنام تحترق. يقول لها: ما لك يا خالة؟ تقول له: الحليبات. شو الحليبات؟ 8 سنوات. قال لي: والله أراها في المنام تحترق. هي خالة مرت أب وعندها أولاد زوج، فكانت تضع للحليب الذي سوف تسقيه لأولاد زوجها ماءً، نصف ماء

استأنسوا به. إنسان يطعم ابنه الحليب الصرف كامل الدسم وابن زوجه الحليب المغشوش. لذلك الله عز وجل الكبير هو حسيب، لا تحاسب الله المحاسب. واحد له أخت عانس ساكنة في بيته، زوجته تبالغ في إهانتها، هو مع زوجته. قال مرة جالس، هو جالس على مقعد على يعني سرير وزوجته إلى جانبه، أخته على الأرض قاعدة هيك، أراد أن يشرب ركلها بقدمه: ائتني بالماء. فبكت من شدة إهانتها، أهينت أمام زوجة أخيها. ثاني يوم في سفرة لحلب صار في حادث سير، أصيبت رجله اليمنى وأصاب مرض الموات القرقرين، فقطعت من أعلى الفخذ هذه التي ركل بها أخته ليهينها أمام زوجته. الله كبير، لا تحاسب الله المحاسب. يعني إنسان يتجاوز حدوده، يتكبر، يأكل أموال الناس بالباطل، الله عز وجل كبير. وكل ما ازداد عقلك وازداد إدراكك يزداد خوفك من الله. تلاقي المؤمن والله أيها الإخوة ينخلع قلبه من خوفه من الله. مرة قال لي واحد: أنا ما بخاف من الله. طالب، أردت أن أحجمه، قلت له: يا ابني الفلاح أحياناً بيأخذ معه ابنه الصغير على الحصيدة، يضعه بين سنابل القمح، قد يمشي إلى جانب ابنه ثعبان هكذا قطر جثته، طفل لا يعرف أنه ثعبان يضع يده عليه، لماذا لا يخاف منه؟ ما في إدراك. كلما ضعف الإدراك ضعف الخوف، كلما ازداد الإدراك ازداد الخوف. يوم تلاقي الطبيب عم ببالغ بغسيل الفاكهة بالبربنجانات وأيام بالصابون، لأنه طول النهار عم يشوف الأمراض الإنتانية والجراثيم والتهابات الأمعاء والديزنتري، عم يشوفها أمامه بالمخابر وأمراض جهاز الهضم والإسهالات. فهذا الذي يراه يدعوه إلى المبالغة في التعقيم والتنظيف. كلما ازداد علمك يزداد خوفك من الله. الله محاسب. صاحب أكبر معمل حلويات في لبنان كان يصدر كل يوم طائرة شحن إلى بعض دول الخليج والسعودية، طائرة بأكملها. مرة دخل إلى معمله يراقب العمال، لم يعجبه عمل عامل في عريكة المعمول، قال مسك العريكة وضعها على الأرض وعركها بقدميه وحذاؤه في قدميه ليعلم هذا العامل كيف تكون عريكة هذه العجينة. فقال له العامل يعني تهيب أنه أنت سيدي بالحذاء، قال له: الناس يأكلون من تحت قدمي. بعد شهرين قطعت قدماه بالقرقرين. الله محاسب، لأن الإنسان في عنده قدرة على البحث والدرس والتنقيب والمتابعة والتأمل لرأى العجب العجاب. الله محاسب. افعل ما بدا لك، اعملوا ما شئتم، لكن حساب الله في الدنيا حساب تربوي، أما حساب الله بالآخرة حساب جزائي. بالدنيا يحاسب ليربي، لكن في الآخرة يحاسب ليجازي. الآية الثانية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هي التحية تنطلق من كبر، من تواضع، من رد الجميل، من محبة، من كراهية، من بروتوكولات كما يقولون، من أسلوب حضاري غربي، من تحية إسلامية. كل مشاعر الذي يرد السلام من يعرفها؟ في أشخاص عندهم قدرة على التمثيل كبيرة جدا، ممكن تكون لك ابتسامة شكلية ومصافحة حارة وأنت تغدر بهذا الذي تصافحه. فهذا السلام في وراءه غدر، في وراءه محبة، في وراءه إخلاص، في وراءه انتقام، في وراءه طعن بالظهر، في وراء السلام حب، في وراء السلام كراهية. من يعلم هذه الحقيقة؟ كل إنسان بيقدر
يصافح بمودة.

ويبتسم ويثني، بس النوايا الداخلية. فجاءت هذه الكلمة إن الله كان على كل شيء حسيبا بعد رد التحية. طبعاً معظم الناس يطرحون السلام ويتلقون رد السلام، بس النوايا، المشاعر، الخلفيات، الحيسيات، ما بين السطور، هذه لا يعلمها إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً. يعني إذا الإنسان خشي الله وحده وتحمل المشاق وتجشم المتاعب لأنه خشي الله وحده وبلغ رسالته ولم يعبأ برضاء الناس، من الذي يعرف حجم تضحيته، حجم ما يعاني؟ طبعاً من السهولة أن ترضي الناس وأن تنجو منهم وأن تسمعهم ما يحبون، لكنك إذا كنت صادقاً وكنت مخلصاً ونطقت بالحق ولم تأخذك في الله لومة لائم، ربما أتعبك الناس وربما ساروا عليك وربما انتقدوك وربما طعنوا فيك، من الذي يعرف حجم التضحية؟ الله جل جلاله. لذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني أدق الأعمال، أدق الذرات، الفتيل، القطمير، النقير رأس النواة المدبب، القطمير غشاء، الفتيل خيط بين فلقتيها، لا تظلمون فتيلاً ولا نقيراً ولا قطميراً ولا ذرة ولا مثقال حبة من خردل ولا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم، الله حسيب لأنه. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني إن تكلمت أو لم تتكلم، إن أبحت أو لم تبح، إن ذكرت أو لم تذكر، فالله سبحانه وتعالى يحاسب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مهما تألب عليك الناس، مهما اجتمعوا، مهما تآمروا، قل حسبي الله ونعم الوكيل، كلهم بيد الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مهما اجتمع الناس على أن يؤذوك، على أن يضروك، على أن يوقعوا بك الألم، قل حسبي الله ونعم الوكيل، أنت أقوى منهم بالله. يا أيها النبي، يكفينا شرفا هذه الآية، يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. من اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا، يعني قل حسبي الله، يكفيني الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يكفيه. إذا واحد له قضية بالقضاء ومعقدة وصار مداخلات كثيرة وخصمه قوي وفي مطبات أمامه، إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله بيدافع عنه. فإذا شعر أنه في عنده بوادر مرض خطير، قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل بزيح عنه المرض، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من أنواع الذكر الراقي جدا، أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب أنا التجأت إليك واحتميت بك، استعنت بك على من يعاديني وتوكلت عليك، أنت حسبي ورجائي وزخري وملاذي. الله عز وجل

وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فإن تولوا عنك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآن في نقطة دقيقة جداً في الموضوع، يقول أحد العلماء: إن كفاية الرب لعبده أن يكفيه في جميع أحواله وأشغاله، وأجل هذه الكفايات ألا يعطيه إرادة الأشياء. يا رب خير لي واختر لي، اختر لي أنت، هي أرقى درجة من أنواع التوكل. خير لي واختر لي، يسر لي ما فيه صلاح لي في ديني ودنياي، هذا دعاء الاستخارة أساساً. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر صلاحاً لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، إن كنت تعلم أن في هذا الأمر يعني مفسدة في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. قال: إذا علم العبد أن الله هو الذي يكفيه لم يرفع حوائجه إلا إليه أبدا. ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إذا أيقنت أن الله وحده هو الذي يكفي لا تسأل غيره. قال: فإن الله سبحانه وتعالى سريع الإجابة لمن انقطع إليه. إذا أنت متجه إلى الله بكليتك ولا تعلق أي أمل على من دونه سريع الإجابة. وتوكل في جميع أحواله عليه. أما إذا كانت حاجته هي في حق الله محضاً، طلب الهداية، طلب الهداية، طلب الاستقامة، طلب الرزق الحلال، طلب الكفاية، هذا الطلب يجاب فوراً لأنه في حق الله. أما إذا طلبت الدنيا فهناك وضع آخر، لعلها لا تنفعك، لعلها تؤذيك، لعلها تبعدك، لذلك قد يجيبك وقد لا يجيبك. إذا كان أدعية متعلقة بالآخرة سريعة الإجابة. قال: من علم أن الله كافيه لا يستوحش من إعراض الخلق ولا يأنس بهم. إذا عرف أن الله كافيه لا يستأنس بالخلق ولا يستوحش إذا ابتعدوا عنه. الآن الإمام الغزالي يذكر في اسم الحسيب: من كان الله له حسيباً كفاه. والكفاية دقيقة التي يحتاج الإنسان إليها كفاية دوام وجوده، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله تعالى، يحتاجه كل شيء في كل شيء. ليس في الكون إلا الله وحده هو الذي يكفي كل الخلائق. قال: فإنه وحده كاف لكل شيء، لا لبعض الأشياء، وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ودوام وجودها وكمال وجودها. فإذا أردت الوجود واستمرار الوجود وسلامة الوجود وكمال الوجود فقل حسبي الله ونعم الوكيل. حتى إذا رأيت أن الابن محتاج لوالدته، لولا أن الله أودع في قلب الأم هذه الرحمة وأسال من ثديها الحليب لما كان هذا الطفل مكفياً بأمه. فإذا بدا لك أن الطفل مكفي بأمه فهذه كفاية الله له. الآن من أدب المؤمن مع ربه أن يعلم أن الله سيحاسبه غداً على الكبير والصغير، ويطالبه بالنقير والقطمير، ومن وراء علم العبد بهذا يحاسب نفسه. إذا علم أنه سيحاسب يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره، ويطالب قلبه بالقيام بالحقوق قبل أن يطالبه سواه. ومتى راقب العبد معنى الحسيب وتجلى له نور القريب انبثق في قلبه نور، فإذا نفسه تحاسبه على تقصيره في الطاعة وتذكره بالحساب يوم القيامة. أرسل طعام إلى البصرة عن طريق وكيل، قال له: بيع الطعام بسعر يومه. هذا الوكيل وصل للبصرة، استدعى التجار، نصحوه أن يؤخر أسبوع فقط يرتفع السعر، فأخره أسبوع وربح أرباحاً طائلة

0: شرى موكله بهذه الأرباح. جاء الجواب: ادفع الثمن كله لفقراء البصرة، فقد دخل على مالي الشبهة، أنه حبس الطعام ليزداد سعره، صار محتكر، والمحتكر خاطئ. هذا الحسيب. جاءته رسالة أنه قصب السكر قد تلف، فاشتري السكر. فذهب إلى السوق واشترى السكر، بعد حين ربح 30,000 دينار. بعد أن ربحها تذكر هذا الذي اشترى منه السكر، ما علم أن السكر قد أصابته آفة، فباعه بهذا السعر. قال له: يا هذا، أنا جاءتني رسالة من غلامي أخبرني بها أنه قصب السكر أصابته آفة، فأقل هذه البيعة. قال له: لا والله، أنت بلغتني الآن. قال له: لا، كان ينبغي أن أبلغك قبل هذا، وقت شرائي للبضاعة. قال له: أنا سامحتك. قال له: والله لا أقبل ولا أنام الليل إلا إذا أقلتني من هذه البضاعة. كان السلف الصالح حاسب نفسه حساب عسير. رجل تزوج امرأة، ثم تزوج عليها امرأة ثانية خفية، الأولى علمت فسكتت، مات زوجها، أرسلت نصيب ضرتها من الإرث. قالت لها ضرتها: والله لقد طلقني قبل أن يموت وليس لي عنده شيء. هيك كان السلف الصالح. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت يا أخي. أقول: أكلها الذئب؟ قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أخواننا الكرام، هذا الدرس إذا كان رفعنا جميعاً إلى محاسبة النفس حساب دقيق في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات والهفوات، وعلى مستوى القرش، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا كان كلمه شخص بقضية شخصية يطفئ السراج. سيدنا عمر رأى إبل سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لعبد الله بن عمر. قال: أتوني به. جاءوه به، قال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي الحلال، وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ إن أية مخالفة ارتكبتها؟ قال عمر لابنه: ويقول الناس: يا بني ارعوا هذه الإبل، فهي لابن أمير المؤمنين. أسقوا هذه الإبل، فهي لابن أمير المؤمنين. وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. هل علمت لماذا هي سمينة؟ لأنك ابني. قال له: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. الله حسيب، حسيب بحاسب، وحسيب بكفيك، يكفيك أمر الدنيا والآخرة، وحسيب يشرفك إذا عرفته ويرفع لك قدرك، وحسيب يعطيك ما يكفيك. إن هذا الدرس إن رفعنا إلى هذا المستوى، والله استفدنا منه، لأن العلم في الإسلام ليس هدفاً بذاته، العلم بالإسلام وسيلة، وسيلة إلى سمو النفس. فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، عند كل هم، عند كل حزن، عند كل موقف عدواني، إنسان أقوى منك، ناس تآمروا عليك، قل: حسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل بدافع عنك أقوى دفاع، وبيرفعك وبيعلي قدرك وبينصرك على خصومك. حسبي الله ونعم الوكيل. أخواننا الكرام، الذين عارضوا النبي أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ، أبو لهب وأبو جهل وصفوان بن أمية. والذين أيدوه ونصروه أين هم الآن؟ في روضات الجنات. فإياك أن تكون في خندق معاد للدين، إياك، إياك أن تتجاوز الحد. الله عز وجل حسيب ورقيب وخبير. من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، القدير المتكفل بكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوص الطالبين. إلا أنه أخواننا، الله عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وآية ثانية قال: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين؟ مرة فاء مرة ثم. أحيانا المكذب الضال المضل المنحرف المعتدي الغاشم الطاغي هذا يمهله الله لحكمة يريدها، تجي ثم، وأيام يبطش به سريعا لحكمة يريدها. فإذا كان تأخر الجزاء فعل ثم، وإن جاء سريعا فعل الفاء. الدعاء: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، القدير المتكفل بكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوث الطالبين، أشهدني نور اسمك الحسيب حتى أتحلى بالسر العجيب، فأحاسب نفسي قبل أن أحاسب، وأطالبها بالقيام بالواجب قبل أن أطالب، وحققنا بسر قولك حسبنا الله ونعم الوكيل، واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسيب، فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب. إذا ربيت أولادك اكفهم، إن أطعمت الفقير فاكفه، إن أعطيت زكاة مالك أعطي الفقير حتى يكتفي. الإمام الشافعي يرى كفاية العمر كله، أبو حنيفة يرى كفاية عام، إذا أعطيت فأكفي. كفاية العمر أو كفاية سنة، الله عز وجل اسمه الحسيب الكافي، أنت إذا أعطيت أكفي. أعطي عطاء جزيلا، واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسيب، فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب حتى أتحقق بالشرف والحسب، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول واحد من العارفين الذاكرين المحبين: المحبة محبة الله لا تطفي على القلب الطمأنينة والرضا فحسب، وإنما تطفي أيضا رداءها النوراني على آفاق النفس، فتضيء فيها كل شيء، وتطبع الفكر بإلهاماتها المؤمنة الخاشعة، وتبتدع آدابا للفكر وخواطر للقلب وتأملات في ملكوت السماوات والأراضين وبدائع المصنوعات وعجائب المخلوقات وأسرار الكائنات، تأملات تلهم ألحانا من الإيمان وألوانا من العلوم والخواطر الوجدانية.
1: وروي أن نبي الله سليمان

0: عليه السلام سئل يوما بماذا تسأل الله تعالى؟ فقال: أسأل الله أن يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه، فأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده.
1: وفي رياض المحبة والذكر نلتقي بابن قيم الجوزية وتأملاته في ملكوت السماوات والأراضين وبدائع المصنوعات،
2: ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير حيث أعطى الإنسان العلم الذي فيه صلاح معايشه ومعاده، ومنع عنه علم ما لا حاجة به إليه. وكان في بداية ما أعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به، ويسر عليه طرق هذه المعرفة، لأنه ليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة، وليس في طرق العلوم أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح، فكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك، وكل ما يخطر ببالك وكل ما نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى. لهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه وتعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ صدق الله العظيم.
2: فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله في الفطرة، شاهدا بها عقله وجوارحه ولسان حاله، وهذا أعظم ما يكون من الإيمان، لأنه الإيمان الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله العظيم.
2: لقد وضع الله تعالى في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم ما لو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكانوا على عقل أعقل رجل منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة في معاشها ومعادها. فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا إله إلا هو، فأثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المساكين ونصر المظلومين ومواساة أهل الحاجة وأداء الأمانات إلى غير ذلك من معرفة العقل وما أودع في الفطرة. فتطابقت الشريعة المنزلة مع الفطرة مطابقة التفصيل بدون

0: جملته، وقامت شواهد دينه تنادي للإيمان: حي على الفلاح، حي على الفلاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون.

0: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي.
1: كان مالك بن دينار من أهل المعرفة والمحبة والذكر، ولم يكن هكذا حاله في مبدأ حياته، وإنما كان لسلوكه طريق عباد الله الصالحين قصة يحكيها هو فيقول:
2: اختطف الموت بنتا لي في سرعة وقسوة، فتزلزلت حياتي وأصابني التمرد لقسوة القضاء، فأقبلت على الشراب. وذات ليلة كنت أطوف في السوق، فرأيت امرأة تحمل طعاما قليلا، فاغتصبته منها غير عابئ بتوسلاتها وحديثها عن أطفالها الجوع. وعدت إلى منزلي، وكانت ليلة النصف من شعبان، فلما نمت رأيت في منامي وكأن القيامة قامت ونفخ في الصور وحشر الخلائق وأنا معهم. ثم سمعت صوتا رهيبا، فنظرت فإذا بتنين عظيم فاتح فاه يريد أن يلتهمني، فأخذت أجري وأجري حتى التقيت بشيخ ضعيف عاجز. أجرني من هذا التنين أجارك الله.
3: وكيف أجيرك وأنا على هذا الضعف والعجز الذي تراه؟ أسرع لعل الله يقيد لك ما ينجيك منه.
2: فأسرعت والتنين في إثري، ثم أخذت أذهب من هنا إلى هنا وهو يجد في طلبي، حتى عدت إلى الشيخ مرة ثانية فقال لي:
3: سر إلى هذا الجبل فإن عليه ودائع المسلمين، فإن كان لك فيه وديعة فقد نصرتك.
2: وأسرعت إلى الجبل والتنين ما زال في إثري، فلما أشرفت عليه رأيت أطفالا كالأقمار. ثم لم ألبث أن رأيت ابنتي التي ماتت مقبلة نحوي ترد التنين عني، حتى إذا ولى هاربا قالت:
0: يا أبي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟
2: فبكيت وبكت وسألتها عن التنين، فقالت:
0: ذلك عملك السيء، قويته حتى كاد أن يقضي عليك.
2: وذلك الشيخ يا بنيتي الذي لم يستطع أن يرد التنين عني لضعفه.
0: هو عملك الصالح يا أبتي، أضعفته فلم يتمكن من نجدتك.
2: ثم صحوت من نومي فعمدت إلى آلات الله فحطمتها، وعقدت مع الله توبة نصوحا فتاب علي، وظللت أقبل على العبادة وشبح التنين يطاردني، إلى أن فوجئت ذات يوم وقد اختفى التنين، وأشرقت السماوات والأراضين أمامي بنور الرحمة والمحبة، وأقبلت على الله وأنا مؤمن أنه مقبل علي. ثم رأيت أن أعلم الناس وأرشدهم إلى باب السماء ورحمة الله، وهو هذا الحب الذي يربط الخالق بالمخلوق، لأنه سر الإيمان وسر الحياة. أيها الناس، إن الله رحيم فأبشروا بالرحمة وبشروا بها، إن الله يحبكم حبا لو تعلمونه ما عصيتموه. أتحبون الله أيها الناس؟ إذن فاعلموا أن علامة محبة الله مداومة ذكره، لأن من أحب شيئا

شيئا أكثر من ذكره، ومن لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوق فقد قل علمه وعمي قلبه.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
11: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
12: كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الفجر فاتحة مباركة لعطاء متجدد، وباب واسع لأقباس النور ومواكب الرزق. الفجر نداء خفي، اتبعه تسمعه، صاحبه يقودك إلى مساكب الجمال والغلال. تأمله يمنحك المتعة والرغبة في مواصلة المسيرة إلى محطات النهار وكنوزه الوفيرة. اسأل

أنه تلقى جوابه في المصنع والمتجر والمدرسة والجامعة والمشفى وفي الحافلة والقافلة الميممة شطر أنبل الأهداف وأسمى الغايات. انظر كيف يجيء الفجر بلا ضجيج أو زحام، كيف يلوح ندي الطلعة صافي الأديم، كيف يتهادى موكبه الشفاف شراعا من بهاء ونور، كيف تنساب موسيقاه في آذان المخلوقات ويملأ إيقاعه الطرقات والباحات. فلتفتح نوافذك وذر قلبك يناجيه بخفوت مسموع وإيمان وخشوع. لقد هل الفجر على وطن غال ومجيد، فارسه الهاشمي المفدى قدوة لشعبه ووطنه ومصباح حاضر ونبراس غد. فاحمه يا رب واحفظه على المدى قائدا وسيدا وإنسانا متفانيا في سبيل وطنه وشعبه. لقد شق الفجر درب الحياة، فخرج السعاة لخير الأسر وإسعاد الأبناء، يشقون أردية الصعاب ويبددون ظلمة الليل، وقد آزرهم نور القلب وغذاهم أمل الدرب بكل قوى الإيمان. فاحفظ يا رب سواعدهم وامنحهم كل قوى الرحمن، كي يثمر هذا الغرس الطيب كي يرتفع البنيان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الرسل والمبعوث بأكمل رسالة.

الكريم وحبيب الذات وخلاصة صفوتها ومعدن الهداية وعين حقيقتها. اللهم صل عليه صلاة تقبل منا تلاوتها وتبارك لنا قراءتها وتجعل لنا من المداومة عليها إلهاما يهدي إلى التقوى وكرامتها وإلى الطاعة وعزتها وإلى القناعة وثروتها وإلى العافية وبهجتها. اللهم وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة توازي حق قدره ومقداره، وتكافئ فضل علمه وآثاره، وتجازي صدق محبته وإيثاره. واجعل اللهم صلاتنا صادقة النية والتعبير، يحدوها منك الفضل والتقدير، ونبلغ بها السلامة من الشرور جميعها ومن الغرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لا يعلم حقيقته سواك، ولم ينل شأوه بشر ولا ملاك، وما وصل إلى مقامه الأسمى إلا بمشيئتك ورضاك. اللهم صل على من كان يسبحك ويقدسك في العشي والإبكار، ويشكرك ويثني عليك في الجهر والإسرار، ويشهد بروح الإيمان والإقرار أنك أنت الله الواحد القهار، وأنك أنت الله اللطيف الستار، وأنك أنت الله مالك الملك العزيز الغفار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي رفع قوامنا.

قواعد الإسلام ووطد العدل وأيد النظام، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وحسن الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويلين الكلام ويصل الأرحام ويبر المساكين والأيتام. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان خلقه أرق من الأنسام وكفه أندى من الغمام وعزمه أمضى من الحسام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى.

0: بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: ما
0: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه.

0: قلبك
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
6: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
7: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 36 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 17 بعد 100، وهي قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الإفك هو قلب الحقائق، الإفك هو الكذب. هم يدعمون إنساناً ضعيفاً سبقه عدم وينتهي إلى عدم، سبقه عدم وينتهي إلى عدم، يدعي الألوهية. قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. هؤلاء السحرة أرادوا بحيل أن يوهموا الناس أن هذه الأنابيب المطلية على شكل ثعابين، وقد وضع فيها الزئبق، وقد وضعت فوق سطح ساخن، فالزئبق تمدد وهو معدن رجراج، وتحركت هذه الأنابيب ليوهموا الناس

أنها ثعابين كما فعل موسى أمام فرعون، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حقيقي. لذلك هم الآن يكذبون، يقلبون الحقائق. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. سبحان الله، ثعبان فغرفاه والتقم هذه الأنابيب كلها. طبعاً هناك درس تلقاه فرعون، وهو أن الذي أخبره أن طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، الله عز وجل من بديع حكمته أنه يعطل كل الأسباب، فالطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وألقى محبته في قلب امرأة فرعون، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة، حينما تعلم علم اليقين أن الله فعال لما يريد، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، حينما تؤمن هذا الإيمان تكون قد قطعت شوطاً واسعاً في طريق الإيمان. طبعاً كلام يصعب أن يفهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال فإذا خفت عليه، أيتها الأم إذا خفت على هذا الجنين، على هذا الطفل الصغير، ألقيه من الشرفة. كلام غريب. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، موت محقق. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمراني ونهياني وبشارتان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. سوف نحفظه لا إكراماً لك فحسب، بل لأن الله أوكله بمهمة الدعوة إليه، هو في حفظ الله. فإنك بأعيننا. لكن الله عز وجل لحكمة بالغة ينجي نبيه ومع نبيه دعوة نبيه ودينه والإسلام كله بخيوط العنكبوت. من عظمة الله أدق الأسباب، لأصغر الأسباب تكون النجاة. وأحياناً يدمر الله أعداءه لأتفه الأسباب، لأتفهها. فالله عز وجل يقول أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. العبد الفقير، سأخاطب الشباب، ومعظم الذين أمامي من الشباب، أما المتقدمون في السن فهم شباب أيضاً. لماذا؟ أنت لمجرد أن تؤمن بالله العظيم أنت شاب حتى الموت، أنت شاب في 96. الهدف كبير. من معاني الشيخوخة حينما تحقق أهدافك المادية تنتهي. معظم الناس هم الأول يشتري بيت ويتزوج ويأكل ويشرب وينبسط، فإذا حقق هذه الأهداف انتهى، حياة مملة، كل شيء يمل.

حكمة بالغة بالغة بالغة، ما سمح الله للدنيا أن تمدك بمتعة مستمرة إطلاقاً، متعة متناقصة وقد تعقبها كآبة، أما إذا توجهت إليه تألقت. لذلك أنا أخاطب الشباب قياساً على هذين الأمرين والنهيين والبشارتين، أريد أن أؤكد لكم أنه ما من آية تخص الأنبياء الكرام أو نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ولك منها أيها المؤمن نصيب. أنا أقول للشباب ما دمت مستقيماً، ما دمت موحداً، ما دمت ملتزماً، ما دمت صادقاً، ما دمت أميناً، ما دمت مخلصاً، ما دمت تطلب العلم لا تخاف، مهما ساءت الأخبار ومهما قيل المستقبل مظلم لا مشرق، ومهما قيل هناك مؤامرة على المسلمين على مستوى الأرض كلام بكلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوة يوسف أقوياء أشداء أرادوا أن يموت وضعوه في البئر، ما الذي حصل؟ أنه أصبح عزيز مصر، ودخلوا عليه وهم صاغرون، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، يا أخوان إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ والله عندي قصص واقعية في هذا العصر لا تعد ولا تحصى عن شاب اتقى الله، تهيأ له عمل وزوجة صالحة وبيت وأهل وأولاد أطهار، لك عنده حق. دقيق، الإله العظيم خالق السماوات والأرض أنشأ لك حقاً عليه، أنشأ لك حقاً عليه. قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. لا تقلق، العالم الغربي بينهب ثرواتنا وبيأسنا أنه في مجاعة عالمية، في نقص مواد غذائية. أنا أدعوكم للكسب وللأخذ بالأسباب، لكن لا تسمح لإنسان بعيد عن الله أن يوقعك في اليأس، لك عنده حق. والله مرة دخل لبيتي إنسان وقال كلمة والله أعرفها وأرددها مئات المرات لكنني بكيت منها، قدمت له قطعة جاتو، أخذ لقمة أولى منها ووضعها في فمه وقال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا. ما بينساك. وأنت أيتها الفتاة المؤمنة المحجبة الطاهرة لا ينساك الله. إياك أن تتوهمي أن التفلت أحد أسباب زواجك، أبدا. تزوجي مع التفلت بس بيجي زوج يريك النجوم ظهرا، أما الحجاب والاستقامة والعمل الصالح وأن تتعرفي إلى الله، الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة رغم أنف التهديدات بالحصار وبالحرب وبالضغط، هذه كلها تهديدات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا الكلام لأنه في الآن حالة إحباط عند المسلمين، العالم كله يهاجمهم، العالم كله يهددهم، يعني ذئب التقى مع حمل بحمام، حمام في بلاط وماء، قال له عم تغبر علي، قال له تعال كلني وخلص. تهديدات وادعاءات. علاقتنا بالله والذي خلقنا لا يسلمنا إلى أحد لأنه إلهنا وربنا. دقق في هذه الآية بل الله فاعبد

وكن من الشاكرين. بس عليك أن تطيعه وانتظر الخير، وبعدها اشكره على هذا الخير. علق أملك بالله، اتق الله، اعقد الأمل على الله، توكل على الله. عليك أن تستقيم على أمره، وانتهت مهمتك، وعلى الله الباقي. دبر ألا تدبر. يا رب، طالبتني بالطاعة أنا أطيعك، طالبتني بضبط اللسان أضبط لساني، طالبتني بالصدق أنا أصدق إن شاء الله، طالبتني أن أكون أميناً أنا أمين إن شاء الله. هذا الذي علي والباقي عليك. فهذا الإيمان يعطي راحة للنفس. أما القلق وسماع التهديدات، تارة حصار وتارة هجوم وتارة عزل وتارة نقص مواد وتارة ارتفاع أسعار، فوق طاقتنا هالأخبار هي. يجب أن نوحد، لا إله إلا الله. يعني الإنسان ينتمي أو يعتز بمن ينتمي إليه. أنت كمؤمن أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض، مع الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنما نحن بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا. الأبيات طويلة، لكن أيها الإخوة، المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى التوحيد. ما في إلا الله، والله كبير. لذلك كلمة فاقضِ ما أنت قاض من السحرة قليلة. ماذا رأوا؟ عم يخاطب فرعون، فاقضِ ما أنت قاض، بالتعبير الدمشقي إيدك وما تعطي. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أنا سمعت قصة تأثرت لها كثيراً، لعلي رويتها في من قبل. لما ذهبت تركيا أعطوني كتاب قرأته، فيه قصة مؤثرة تماماً. عالم جليل من العلماء الورعين الأتقياء العاملين المخلصين، ألف كتاب صغير أو كتيب عن حرمة التشبه بغير المؤمنين. أخذ الكتاب موافقة على التأليف، وموافقة على الطبع، وموافقة على النشر. كمال أتاتورك منع اللباس الإسلامي كلياً، وأمر باللباس الغربي حتى القبعة أمر بها. فإذا في الأسواق هذا الكتيب الذي يحرم تقليد الأجانب، أخذ وضع في السجن. هذا العالم معه منطق، معه حجة. أنا ألفت الكتاب سابقاً، والكتاب مرخص في التأليف والطبع والنشر والتداول. أين الذنب؟ بدأ يكتب مذكرة. راوي القصة صديقه بالسجن، أنه كتب 80 صفحة ومعه أدلة قوية. أين الذنب؟ نحن بالعالم كله ممنوع أن تعمل القوانين بمفعول رجعي. كتاب قديم مؤلف سابقاً وفي تراخيص، طيب أين الذنب؟ بيقول هذا رفيقه بالسجن، في أحد الأيام استيقظ هذا الإنسان بحال عجيب، بحال من السرور

والإشراق، وجهه متهلل يكاد يرقص من الفرح. قال له ما القصة؟ صديقه قال له رأيت رسول الله في النوم وقال لي أنت ضيفنا غدا. أمسك الورقة الأوراق ومزقها 80 صفحة، قال له ما عدي فيها حاجة. طبعاً ثاني يوم شنق.

70 صحابي في بها السير قاسم مشترك واحد بينهم جميعاً أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه. هؤلاء السحرة واجهوا من؟ واجهوا فرعون، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني في نقطة دقيقة، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، جاء الفرج معناته، هذا مقصدنا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الإنسان حينما يزهد في الدنيا يكون قوياً جداً، وحينما يعلق أمله بالآخرة يصبح إنساناً فذاً. نعم أيها الإخوة، لما سيدنا موسى قال أنا رسول الله، هي نسبة كلامية، نسبة كلامية، بتقول محمد مجتهد، مجتهد خبر، محمد مبتدأ، نسبة كلامية نصية. أما إذا ذهبت إلى مدرسته وسألت عن علاماته وكان الأول، صافي نسبة أخرى واقعية. فسيدنا موسى قال أنا رسول الله، فلما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهذا الثعبان أكل كل سحر السحرة وأنابيب الثعابين المتوهمة. طبعاً فرعون عرف أنه إنسان آخر فز، مو إنسان طبيعي. يعني هو بيروي قصة أن في واحد يعمل عتال على حمار، هالحمار مات، أصبح بلا دخل إطلاقاً. هو ذكي جداً، فخطر في باله فكرة جهنمية، عمر أربع حيطان وقبة خضراء وسمى الحمار اسم ولي، شيخ زنقي سماه، عمل قبة وعمل نافذة وفيها شرطيط وكم شمعة، وإجوا الناس تباركوا بها الولي وقدموا الذبائح وقدموا الدجاج وتلك السمن. هذا عاش ببحبوحة تفوق حد الخيال. أنا أقول هل هناك قوة في الأرض يمكن أن تقنعه أن الذي مدفون تحت هذه القبة حمار؟ هو دافنه بإيده، بل قنعته أنه حمار أكبر من يحاوره، لكن المنتفع لا يناقش، المنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون في واحد. ففرعون عرفان حاله هو إنسان عادي وبيمرض. مرة سمعت أنه طبيب الميكادو الذي يدعي الألوهية أسلم، معه بجسمه 50 علة طلع فيه. وإله، وين الإله؟ كل إنسان بيعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلذلك تطابق عند السحرة دعوة هذا الإنسان العظيم مع الواقع. هي مو قضية سحر، ثعبان حقيقي أكل كل حبالهم وعصيهم. أيها الإخوة، ما الذي حصل؟ قال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. طبعاً باني فرعون أوهم الناس أنه إله وهو ربهم الأعلى، وليس لهم من إله غيره. هذا الوهم تضعضع، الوهم تضعضع، وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. لذلك أقوى شيء في الدين أن يكون الدين واقعياً. هلأ الآن يقول لك مثاليات، أحلام، خيالات، صح؟ أما إذا إنسان ركل بقدم الملايين المملينة وقبل بدخل محدود
لكنه

ضيف وعايش معك هذا أقوى من مليون محاضرة. دائماً الواقع أقوى من الفكر النظري. أنا ليش بحتفل بالقصص؟ القصة حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة بس مع برهان. بل أحتفل بقصة معاصرة بالذات. لماذا؟ هذا الذي يعيش معنا يتحمل الضغوط التي نتحملها، واقع تحت قوة الإغراءات التي نقع تحتها، يستمع إلى الأخبار التي نستمع إليها، ومع ذلك وضع الدنيا تحت قدمه. أنا أقول لك أكبر قصة مؤثرة إنسان يعيش معنا واتقى الله وركل بقدم الدنيا من أجل الدين فملك الدنيا والدين معا. لذلك اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، ومن جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. وقع الحق. والآن أيها الإخوة، أنا أسقط هذه القصة على واقعنا. الحق الآن ظاهر. إذا في قبل 50 سنة حق ناصع لونه أبيض، وباطل داكن لونه أسود، وفي مساحة كبيرة جداً بينهما لون رمادي، شيء بحير. حق مع باطل، باطل مع حق بنسب متفاوتة. الآن في عندنا ظاهرة جديدة، في عندنا حق أو باطل، وما عاد في لون رمادي. يا إنسان ولي يا إباحي، يا أكبر محسن يا أكبر مجرم، يا أكبر رحيم يا أكبر مجرم. أبداً. العالم انقسم قسمين، قسم يؤمن بالله لكنه ضعيف الآن، وأنت ضعيف وهذا سر قوتك، والقسم الآخر قوي جداً معه 90% من ثروات الأرض، معه الإعلام، معه المال، معه كل شيء، يتكلم كما يشاء، يوزع التهم على من يشاء، يتهم من يشاء أنه إرهابي. هم يفعلون كل شيء. هذا الآن الواقع. العالم انقسم قسمين، أناس إنسانيون وأناس عنصريون، أناس مع وحي السماء، أناس مع مصالح الأرض، أناس مع الدنيا، أناس مع الآخرة، أناس صادقون، أناس كاذبون. المشكلة أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. فرعون صغير، دعوى أنه رب الناس، ربهم الأعلى، وما من إله غيره. إن السحرة ماذا قالوا؟ فوقع الحق، وقع وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ودائماً المؤمن قوي والآخر ضعيف وصغير. طبعاً سيدنا موسى ما غلب السحرة، غلب من يدعم السحرة، فرعون. فرعون أمامه، وفي رواية وردت أن الثعبان بعد أن أكل كل ما أمامه من أنابيب ومن عصي ومن حبال توجه نحو فرعون وفغرفاه أمامه، قطع قلبه فرعون. وين أنا ربكم الأعلى؟ هذا الشاعر المشهور الذي ادعى النبوة المتنبي قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. في طريقه من البصرة لحلب، لحقوا عدو أم هرب منه،
أم قال له غلامه ويحك ألم تقل

قل الخيل والليل، قال له قتلتني قتلك الله، وعاد فقاتل حتى قتل. يعني الادعاء سهل، أنا ربكم الأعلى، انقطع قلبه من الثعبان. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، لا إله إلا الله. وألقي السحرة ساجدين، دقق في كلمة ألقي، ألقي كأن شيئاً دفعهم نحو الأرض. ما هذا الشيء؟ قال بعض المحللين إنها دهشتهم، هم سحرة، هذا مو سحرة، هذا رسول، هذا رسول ليس ساحراً. انبهروا، في انبهار، انبهار، هؤلاء السحرة انبهروا. هذا مو قضية سحر، رسول، هذا هذا فعل إله، فعل الخالق. طيب دعك من هذا الاستثناء، دعك من خرق العادات، هذا الكون ألا توقن أنه وراءه في إله عظيم؟ الشمس قليلة، عمرها 5000 مليون سنة، وقال ستبقى كمان 5000 مليون، اطمئنوا ما في مشكلة للشمس، 5000 مليون قادمة. لسان اللهب طوله 1000000 كيلومتر، القمر قليل، الليل والنهار، البحار، الأسماك، الأطيار، النبات، الطعام، الشراب، الهواء، هي آيات. الحقيقة كلما تقدم الإنسان الكون بوضعه الراهن أكبر معجزة. أما قديماً الذي يظن معجزة هو خرق النواميس والقوانين. الكون بوضعه الراهن أكبر معجزة. ألقي السحرة ساجدين، من ألقاهم؟ انبهارهم. قالوا آمنا برب العالمين. يقول فرعون يعني أنا، شو قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، حتى ما يتوهم أنهم آمنوا به. قال آمنا برب العالمين، رب موسى، لو موسى فقط أنا ربيته، رب موسى وهارون، يعني مو أنت. كلام دقيق جداً، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ماذا عنده فرعون؟ قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، شيء صعب جداً، يد يمين رجل يسار، ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا هذا مقصدنا، إنا إلى ربنا منقلبون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وما تنقم منا، ما الذنب الذي ارتكبناه؟ إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. فلان ذنبه بيقول لك إيه صادق، هذا اسمه باللغة تأكيد المدح بما يشبه الذنب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فلان بخيل لأنه إيه لئيم، هذا تأكيد الذنب بما يشبه المديح. أنا أفصح العرب، قال النبي عن نفسه، قال بيد أني من قريش، يا قريش أفصح قبيلة. تأكيد المدح بما يشبه الذم أسلوب بلاغي قرآني. قال وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أخواننا الكرام، في كلمة بدأت الحرب بالإنسان.

ثم أصبحت بين آلتين، ثم بين عقلين، ثم انتهت بالإنسان. يعني كل ما يملك فرعون على السحرة أنه سيقتلهم، فإذا قتلوا إلى رحمة الله. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر، وكلاهما شيء رائع جداً. يعني المؤمن أحد أسباب قوته أنه مؤمن بالآخرة، مؤمن بحياة أبدية، مؤمن بجنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله له. لا يعيش آماله ليست في الدنيا، في الآخرة. هذا أحد أكبر أسباب قوته. في مرة حاكم تتري أراد أن يذل العلماء، فجاء بلحم خنزير أمام ملأ كبير وجمع الناس وأمرهم أن يأكلوا منه، كل واحد على هوى قوة إيمانه وضعف إيمانه أنه مضطر، وأكثرهم أكلوا إلا أكبر عالم رفض أن يأكل. فجاء من يهمس في أذنه أن هذا اللحم من أجلك ليس خنزيراً، كل ولا تخاف، قال له هو عند الناس خنزير، فإذا أكلته سقط العلم ولم يأكله وقتل. خلى أمل بالناس، في إنسان يعني يجهر بكلمة الحق، فتكلموا. الآن في نقطة دقيقة، كل واحد منتفع بفرعون سيحاسب مثله. الدليل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أو هؤلاء المنتفعون بقربهم من فرعون في مكاسب كبيرة، فإذا ظهر الحق أنه ليس إلهاً ضاعت مكاسبهم. لذلك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هم استفزوه، القوي معه جماعة، معه من حوله، هؤلاء جميعاً منتفعون وسيحاسبون طبعاً. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، يطمئنهم. لكن الذي حصل، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. والآن أيها الإخوة، والله أتمنى أن تكون هذه الآية في قلوبنا جميعاً، استعينوا بالله واصبروا، لا تخافوا، الله موجود، الله كبير بيده كل شيء، ولا يتخلى عن المؤمنين، لكن يؤدبنا. نحن معنا التهاب معدة حاد، الأمل بالشفاء كبير جداً، أما الطرف الآخر معه ورم خبيث منتشر، قال له كل ما شئت، أما نحن في علينا تشديد كبير جداً. كل شدة وراءها شدة إلى الله، وكل محنة وراءها منحة من الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هؤلاء صناديد قريش، الأقوياء الأغنياء الغارقون في شرب الخمر وأكل الربا، الذين أرادوا قتل النبي وأخرجوا النبي الكريم، مين تبع النبي؟ الضعاف، الشباب، الصغار، الفقراء. بتقول سيدنا بلال، الآن سيدنا بلال بتقول، في مقاييس عند الله ثابتة، كن مع الله ترى الله معك، كن مع الله ولا تخف. أيها الإخوة، الآن في عنا حالة صعبة جداً، هي أنه التفسير التوحيد

0: وحيلي للمصائب غير مقبول. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن يشرك به يؤمنوا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفي درس آخر إن شاء الله نقف عند هذه الآية ملياً، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسه خبر

0: يعني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181. كيف بي

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة

0: اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من كتاب الله الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق.

0: الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-59-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: هل تبحث عن تعليم؟

0: تعليم يصنع المستقبل، تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب.

0: مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتم فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتم فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك.
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي، بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم، فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

لي موئل

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع صاحبي الفضيلة فضيلة الدكتور مصطفى الخضري الباحث في التوثيق الملكي الهاشمي، وفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، للحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت بعنوان المسجد الأقصى المبارك في وجدان المسلمين. طبعا من المعلوم لدينا بأن بيت المقدس الذي يحوي المسجد الأقصى المبارك ورد في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع، إما تصريحا أو تلميحا، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وهو يسمي هذه الأرض بالأرض المباركة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كما سماها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بالأرض المقدسة عندما قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وكذلك عندما قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أيضا سماها بأرض التين والزيتون كما جاء في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أيضا سماها بالأرض ذات القرار المعين كما جاء في قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. لكل هذه الآيات القرآنية دلالاتها أيها الإخوة الكرام، بالإضافة إلى ما ورد ذكره عن هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض المباركة في السنة النبوية الشريفة. ولو نكتفي بحديث واحد للدلالة على أهمية هذه الأرض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أن عقر دار المؤمنين الشام. ومعلوم بأن درة بلاد الشام هي بيت المقدس، وجوهرة بيت المقدس المسجد الأقصى المبارك. فضيلة الدكتور مصطفى الخضري، إلى ماذا يرمز ذكر القرآن الكريم للمسجد الأقصى المبارك والأرض التي يحتويها هذا المسجد بيت المقدس فلسطين بلاد الشام؟ تفضل يا سيدي.
1: بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه، وصلى الله وسلم على سيد السادات وفخر الكائنات محمد بن عبد الله العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. وبعد، نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية ونشكركم على هذا

0: الحوار وهذا المحور الهام المتعلق بأرض فلسطين والمسجد الأقصى الذي له أهمية كبرى في قلوب كل مؤمن وكل موحد بالله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم والأحاديث النبوية جاءت وبينت أهمية المسجد الأقصى لما يحمل من قدسية ولما فيه من تنزلات للأنبياء عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فهي أرض الأنبياء وهي مهد الرسالات وهو المكان الذي حوى جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وبين الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم فضيلة الدكتور علي أن هذه الأرض أرض مباركة مقدسة لها أهميتها عند المؤمنين وعند المسلمين، ولذلك هذا الموضوع من أهم الموضوعات والقضايا الذي يجب أن يطرح وأن يبين وأن تذكر أهمية هذا المسجد وتلك الأرض المباركة وأن تكون في وجدان المسلمين. ولذلك الله عز وجل ذكره بشكل صريح بين وواضح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فذكره من أجل ألا ينساه وألا يتناساه أحد من المسلمين، وربطه بالمسجد الأقصى من أجل عندما أن نصلي في كل صلاة وفي كل ركعة علينا أن نستذكر وأن نستحضر هذا المسجد الأقصى مع المسجد الحرام. وهذا الربط العقدي والفكري والروحي والإيماني لم يكن عبثا، وإنما كان لمقصد عظيم وهو أن يحيى المسجد الأقصى في وجداننا. وقد علم الله أزلا أن المسجد الأقصى سيحتل ويغتصب من قبل هؤلاء الأعداء، من أجل ذلك ذكرنا الله عز وجل فيه في كل لحظة.
1: تمام. إذن المسجد الأقصى المبارك لا تخفى أهميته ومكانته في ديننا الإسلامي على أحد. هنا فضيلة الدكتور أحمد، هنالك ربط ما بين المسجد الأقصى المبارك وما بين باعتباره قبلة المسلمين الأولى، حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عندما فرضت الصلاة إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة تجاهه. المسجد الأقصى المبارك ربط بالصلاة، والصلاة هي عمود الدين، ونحن الآن نتوجه إلى الكعبة المشرفة أثناء أدائنا للصلاة. قضية الربط ما بين المسجد الأقصى المبارك وما بين الصلاة وما بين الكعبة
0: المسجد الحرام
1: المشرفة المسجد الحرام التي لا تخفى عظمتها على أحد، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الشكر لك أخي الدكتور على هذه الاستضافة بمعية أخي فضيلة الدكتور مصطفى الخضري. ويعني هذا الموضوع، موضوع الأقصى وطرقه في هذا البلد المبارك على منابرنا بخطب لا يمكن إلا أن تذكر أن هذا البلد الطاهر المبارك الذي باركنا حوله بقيادته وبعلمائه وبمنابره وبشيوخه وبشبابه وشيبه أن لهم حال خاص مع الأقصى يختلف عن كل حال العرب والمسلمين. فنحن في هذا البلد نحن يجمعنا مع أولئك من أهل المقدس وبيت المقدس المبارك، يجمعنا روابط أولها رابطة العقيدة والإيمان. كما ذكر الدكتور أن قضية الأقصى هي ليست قضية يعني خلافية، ممكن أقول والله هاي زي لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، أصلي هاي فريضة ولا نافلة، لا، إنما هي قضية عقدية إيمانية نابعة من لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف لا ونحن في هذا البلد المبارك يجمعنا الجيرة والقرب، فنحن رئة فلسطين التي تنبض، فلا يمكن اليوم لكل أردني يعيش على ثرى هذا البلد المبارك إلا أن يكون له حال خاص مع ذلك المسجد المبارك. كيف لا وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم مسحة أن نكون نحن أهل الحماية لتلك المقدسات المباركة. فهذه القضية الأولى، خاصة وأن قضية الأقصى اليوم عند الكثير من الدول ولا يتحدث فيها ترى إلا القليل منهم، أو الأردن هي

0: التي تتحدث في هذا الباب، سواء في خطب الجمعة أو في المحافل أو في كل الأماكن، لا تجد إلا ونحن لنا حديث بفضل الله سبحانه وتعالى عن هذا المسجد لحال خاص بيننا وبينه. هذه القضية الأولى.
1: طبعا ما يجمعنا مع أهل القدس فضيلتك، فضلا عن
0: العقيدة والإيمان والجيرة والنسب
1: والدم، وأيضا في المصير المشترك، ما يصيبهم يصيبنا، نعم، وما يصيبنا يصيبهم.
0: أكيد نعم. سيد نعم. فيعني كل ما يحدث هناك لابد أن يكون له حال خاص معنا في هذا البلد المبارك. القضية الثانية وهي السؤال، أنه هناك ربط عجيب، والربط يعني أشار له فضيلة الدكتور في عندما فسر الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي أسري به هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المسجد النبوي الشريف. وكأن هذه الفسيفساء كانت عبارة عن زخرفة سماوية يريد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل فيها ربطا، فإذا أزيل جزء من هذه الفسيفساء، بمعنى أن المسلمين غضوا الطرف عن المسجد الأقصى واهتموا بالمسجدين، أو أنهم غضوا الطرف حاشا لله ورسوله عن المسجد النبوي الشريف، فإن هناك سيصبح عرج، أو أن الذي ينظر إلى هذه اللوحة يقول أن هذه لوحة غير مكتملة، فيها نقص، فكما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فأكمل ذلك المشهد العظيم بجماله وجلاله. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينبه لنا بآية، بكلام أزلي قديم يبقى يقرأ على مسامع المسلمين إلى قيام الساعة، إنه دير بالك إنه عمارة المسجد الحرام، ديروا بالكم عليها، سواء العمارة المعنوية بالصلاة والعمرة وإلى آخره، أو بالعمارة المادية بالبناء والزخرفة وما يحدث من هذا العمل اليوم، وديروا بالكم على المسجد النبوي الشريف، أن يأتي يوم عليكم وأن يكون المسجد الأقصى بعيدا عن حياضكم، بعيدا عن الدعم المادي، بعيدا عن الدعم المعنوي، بعيدا عن دعم أهل الصمود من المقدسيين هناك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الجامع الذي يجمع هذه الآية، أن النبي عليه السلام لما سألته امرأة قالت فبما تأمرنا، قال أن تأتي إلى المسجد، يعني تكون من أهل المقام هنا، قال فتذهب إلى المسجد فإن الصلاة فيه بألف، في رواية بخمسمائة، قال فإن لم أستطع يا رسول الله. هذا الربط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد من المسلمين أن يكون لهم إرث وقدم ثابتة هناك، حتى تبقى أعمال العمارة كما هي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف أن تبقى هناك. قال فإن لم تستطيعي فابعثي له زيتا يسرج في قناديله.
1: تمام. فضيلة الدكتور مصطفى، الإنسان في هذه الحياة الدنيا مكلف بعبادة الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومكلف أيضا بعمارة هذا الكون كما جاء في قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها، وذلك تحقيقا لمفهوم الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سيدنا آدم عليه السلام عندما نزل بنت الملائكة له الكعبة المشرفة لعمارة آخرته، وبنت له بعد ذلك المسجد الأقصى المبارك بخمسين سنة على خلاف بين العلماء. دلالة المسجد الأقصى المبارك باعتباره ثاني مسجد من حيث البناء على الأرض بعد الكعبة المشرفة، ومن يضع يده عليه، في تحقيق مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض. لأننا لو يعني قمنا بعملية استقراء للتاريخ، نجد بأن العالم لم يعرف قضية العمارة، قضية الاستخلاف بمفهومها الإسلامي، إلا عندما فتح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيت المقدس، فذاق الناس في جميع مشارق الأرض ومغاربها
2: طعم العمارة في الأرض،
1: معنى أن يكون الإنسان إنسانا، بفتح سيدنا عمر لبيت المقدس.

0: مقدس تم أنسنة الكون،
1: نعم.
0: النساء لهن حقوقهن على مستوى العالم كله، الجمادات، الحيوانات، كل شيء
1: له حقوق
0: أخذ يعني
1: حقه.
0: حقه كما يجب. دلالة هذا المسجد في عملية البناء الحضاري الإنساني.
1: نعم،
0: تفضل يا سيدي.
1: بارك الله فيكم.
0: من خلال التخلق بأخلاق الإسلام،
1: نعم،
0: وكيف أن المسلمين يعني
1: عليهم أن يتخلقوا،
0: يعني بحيث أن إحدى الكاتبات الغربيات تمنت لو أن النساء في أوروبا يعيشن حياة الجواري عند المسلمين، يذقن طعم
1: نعم.
0: الحياة التي ذاقن يعني الجواري عرفنها في بيوت المسلمين، دلالة على المكانة الرفيعة التي تبوأها الإنسان في الحضارة الإنسانية الإسلامية.
1: بارك الله فيكم دكتور علي. نشكر الدكتور حرسيس، الله يجزاه الخير على الربط الجميل جدا، بداية بين الربط العقدي والفكري والروحي بين المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام. إعمار الأرض والاستخلاف فيها، الله عز وجل جعل ذلك سنة كونية موجودة قائمة على هذه الأرض، فالإنسان يعمر ويخلف الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من خلال الأعمال الصالحة والبر والإحسان والطاعات والعبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن خلال القيم والمبادئ الطيبة التي أنزلها الله عز وجل من خلال الشريعة الإسلامية أو من خلال الشرائع السماوية. لذلك نجد أن الإعمار كان بداية عندما الله عز وجل أوجد البيت الحرام بالبداية. الإعمار يكون من الناحية المادية والمعنوية، وربط الله عز وجل ما بين هاتين المرحلتين وهي المادية والمعنوية من خلال أن إعمار الأرض يكون بالطاعات والعبادات والعقيدة والفكر والرسالات السماوية، ويكون عن طريق المساجد وعن طريق المقدسات وعن طريق المسجد الحرام إلى غير ذلك. ولذلك نجد أن الحضارة لا تكون حضارة مستمرة قائمة إلا من خلال الربط الإيماني والربط المادي. ولذلك عندما نجد الحضارة الإسلامية أو غيرها من الحضارات قائمة على الإيمان وعلى الإصلاح وعلى إعمار الأرض بالطاعات والعبادات، يكون أو تكون هذه الحضارة مستمرة وقائمة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما وجدناه في الخلافة.
0: استقراء التاريخ، لو مثلا استقرأنا التاريخ فضيلتك، ألا نجد بأن من يضع يده على المسجد الأقصى المبارك تسود قيمه العالم كله؟ عندما وضع المسلمون أيديهم على المسجد الأقصى المبارك،
1: نعم،
0: وفتحوه، ألم تنتشر القيم الإسلامية في العالم كله؟
1: يعني
0: بينما عندما وضع الآخرون
1: المحتلون والمغتصبون، نعم،
0: على المسجد الأقصى المبارك من فرس وروم وصليبيين
1: ويهود وغير ذلك
0: وصهاينة، سادت قيمهم العالم كله.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني جميل أيضا هذا الربط، يعني كما ذكرتم قبل قليل كيف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه العهدة العمرية، وكيف كان فتح المسجد الأقصى أصبحت هناك الحريات وأصبحت هناك العدالة والرحمة والمودة ما بين المسلمين وما بين غير المسلمين، حتى ما بين الأديان الأخرى إن كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك، كانت هناك توأمة ورحمة ومحبة وكانت لهم حقوقهم، وأصبحت حضارة عالمية إنسانية قائمة على العدالة والرحمة والمودة والمساواة. وعندما جاء الآخرون من يهود ومحتلين وصليبيين وغير ذلك، أصبح الدم والقتل وأصبح الفساد في الأرض، ولا يتركون شيئا إلا وكما يعني رأينا وشهدنا على أرض غزة وفلسطين من قتل ودمار. العالم كله إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين قالوا إنها هذه إجرام عالمي، وهذه المجاعات وهذا القتل وهذا التشريد لم يسبق لأحد أن فعل ذلك. هذا إن دل على شيء، فكما ذكرتم دكتور علي، يدل على أن الحضارة الإسلامية أو الخلافة في الأرض إذا مسكها الصالحون وإذا مسكها المؤمنون تكون مختلفة تماما عن هؤلاء الذين يمسكونها من غير دين ولا أخلاق ولا قيم. ولذلك نشهد كيف أن الدماء والقتل والدمار الذي ساد على أرض فلسطين وعند المسجد الأقصى عندما احتله وعندما أخذه غصبا هؤلاء المعتدون وهؤلاء المجرمون والقتلة الذين شهد العالم كلهم على أنهم مارقون عن القوانين الدولية العالمية والإنسانية والديانات جميعها.
0: تمام. إذن المسجد الأقصى

0: بارك فضيلة الدكتور أحمد، هو مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى سدرة المنتهى، على ما يدل ذلك في وجدان المسلمين فضيلتك؟
1: يعني المسجد الأقصى هو كان بداية صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، ثم جمع الله سبحانه وتعالى له أشرف الخلق وهم الأنبياء المعصومون عليهم السلام، ثم جعل للنبي صلى الله عليه وسلم إمامة أولئك الأنبياء، وهذا يعطينا دلالة على أن هذه الأمة إذا قامت بسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت هذه الأمة محبة له وعاشقة له، كيف لا ونحن في المولد الشريف، وأما بنعمة ربك فحدث، فإن أفضل ما لهذه الأمة أنها أمة محمدية منتسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأن هذا المشهد الذي حضر الله سبحانه وتعالى فيه ذلك النبي المصطفى العظيم الأكرم، وجعل أفضل الخلق وهم الأنبياء يصلون خلفه، مع أنه آخر الأنبياء زمنا، إلا أن هذا يعطينا دلالة واضحة أن المقام الذي جمع به الأنبياء هو المسجد الأقصى مقام ذو شرف عظيم، له عند الله سبحانه وتعالى حق يجب الدفاع عنه. القضية الثانية أننا كأمة تابعة للنبي عليه الصلاة والسلام متشرفون بالنسب إليه، علينا قيادة هذا العالم إلى الخير وإلى العدالة وإلى الحرية وإلى الكرامة. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، مع أنه صلى في ذلك المسجد ولم يكن داخلا في حضرة وحياض المسلمين، فإن هذا دلالة رمزية أن المسلمين سيصلون في هذا المسجد وسيكونون أئمة للعالم، ولكن إذا قاموا على منهج الله سبحانه وتعالى، وإذا قاموا على منهج التكافل والاجتماع، وإذا كانت لهم نظرة إنسانية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمجمع أولئك الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمامة النبي بهم يدل أن لنا اليوم حال خاص مع العالم والإنسانية، إنه إذا أردنا اليوم أن نرجع ذلك المسجد الأقصى فإنه لا يرجع فقط بالخطاب ولا بالكلام ولا غيره، وإن كان هذا نبض يدل على المحبة، ولكن يحتاج في الشق الآخر إلى عمل وإلى انتساب، وإلى أن نرجع هذا الجيل أن الأمة المحمدية هي أمة خيرية فاضلة جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك المسجد المبارك، ليدل على أن هذا المسجد قضية الأولى أنه يدافع عنه وهذا واجب، اثنين أننا نقود العالم إلى الخير إذا رجعنا بالانتساب إلى حقيقة الانتساب له عليه الصلاة والسلام، والقضية الثالثة أن ذلك المسجد هو إسراء لكل من صلى فيه إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا يعني منعنا أن نزوره، ونسأل الله أنه يعني يغير الحال وأن يطهره من دنس اليهود، ولكن كل من زار ذلك المسجد من إخوتنا قال وجدنا روحانية لم تتجلى علينا في مكان آخر، كيف لا وهو قبلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وآثار النبي عليه الصلاة والسلام وحضوره وشهوده في ذلك المسجد، وكيف وأنفاس الأنبياء لا زالت حاضرة في ذلك المسجد، كيف والشرفاء من الأمة من زمن سيدي عمر رضي الله عنه إلى هذا اليوم، وأنفاس الذاكرين والمصلين والعاكفين في ذلك المسجد. فهذه الوقفة النبوية الشريفة تدل على أهمية ذلك المسجد في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام. المسجد الأقصى المبارك فضيلة الدكتور مصطفى من المساجد التي تشد إليها الرحال، هو من الثلاثة مساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. تفضل.
2: بارك الله فيكم يا سيدي. موضوع شد الرحال إلى المساجد، النبي عليه وآله الصلاة والسلام خص هذه المساجد بأن تشد الرحال، أي بأن يعتني الإنسان بها عناية قلبية وروحية، وأن تكون أو أن يكون قلبه معلقا بهذه المساجد، وعليه أن يعزم العزم النفسي والمعنوي من خلال النيات بالتوجه إليه، ليس فقط بالذهاب والإياب، وإنما بالربط القلبي الدائم والاستمرار إلى هؤلاء والتوجه إلى هذه المساجد، لأن فيها كما ذكر الدكتور أحمد الحراسي جزاه الله خيرا فيها رمزية وفيها قدسية.

وفيها حال وفيها أنفاس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاصة في المسجد الأقصى. عندما نتكلم شد الرحال يكون بالقلب ويكون بالفكر.

0: إلى ذلك المسجد، فعلى الأقل أن تقدم للمسجد الأقصى عندك من الملايين وعندك من الإمكانيات ما عندك. وهناك اللجنة الهاشمية في الأردن ولله الحمد تقدم المساعدات من غذاء ودواء ومن مستشفيات ومن مال إلى غير ذلك، فعليك أن تساهم، فيجب وجوبا على من كان عنده فائض من المال أو لم يكن عنده فائض يجب عليه أن يقدم لهذا المسجد الأقصى ولأهل المسجد الأقصى المرابطين فيه. فالقول لا يكفي والنظريات لا تكفي والخطب لا تكفي، علينا أن نقدم وأن نجاهد بأموالنا من أجل أن يقبلنا الله عز وجل. وكما بين الله عز وجل عن الصحابة حالهم فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن علينا أن نقدم بالدعاء والكلمة والمال والغذاء كما يفعل الهاشميون في هذا البلد المبارك.
1: نعم، طبعا قضية شد الرحال إلى هذا المسجد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي رأيناه متجسدا قبل الاحتلال، قبل 67،
0: نعم، الحج والعمرة،
1: عندما كان المسلمون يؤدون فريضة الحج، فبعد أداء مناسك الحج يقومون بزيارة
2: مقدس كان
1: النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي الشريف، ومن ثم يقدسون حجهم هذا
0: إلى المسجد
1: الأقصى بزيارة المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه لأداء الصلاة فيه. فضيلة الدكتور أحمد، طبعا هنالك استهداف متواصل للمسجد الأقصى المبارك قديما وحديثا من قبل كل أمم الأرض كالروم والفرس والتتار والصليبيين والصهاينة، وتكالب هذه الأمم على مدار التاريخ على هذا المسجد لهدف السيطرة على العالم كله.
0: نعم.
1: باعتبار أن قلب العالم كله هو بيت المقدس.
2: نعم سيدي،
1: تحدث قبل الفاصل الله يكرمك.
2: نعم سيدي، تتبع التاريخ يعني يدل عندما نقرأ التاريخ القديم والمعاصر أن الدول منذ الأزل كلها تريد السيطرة على هذا المسجد الشريف المبارك، وهذه السيطرة وإن كان ظاهرها كما يتحدث بعض الصهاينة اليوم أن هناك أن هذا هي أرض يهودية، وهذا يحتاج اليوم تاريخيا إلى هذا الجيل أن نوضح له أن هذا المسجد لا يوجد فيه آثار يهودية، إنما هو وقف إسلامي بعد فتح سيدنا عمر رضي الله عنه، وهذا يحتاج إلى تفهيم الجيل هذا المعنى. قضية أخرى أن الصليبيين مكثوا في المسجد الأقصى المبارك سنوات قبل فتح سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، بل ووصل المكان فيه إلى الإساءة إلى ذلك المقدس، فهي قضية أنه اليوم يقول لك هو مقدس وإحنا عندنا مقدس وفي له عندنا شأن عظيم، هذا كله كلام ظاهره يتحدثون به ولكنه كذب. لماذا؟ لأن الهدف الاستراتيجي كما ذكر الدكتور هو عبارة أن هذا المسجد الأقصى هو يقع في المنطقة العربية وترتيبا جغرافيا هو في وسط العالم، فهو مكان إشعاع وحضارة، مكان جغرافي متوسط، فكانوا يريدون السيطرة عليه حتى يكون السيطرة الجغرافية والسيطرة على العالم وعلى الحضارة وعلى المدنية العالمية في هذا الباب. لذلك ما عاشت دولة من الدول السابقة كالفرس كالروم ومنهم الصليبيين الصهاينة اليوم في هذا تقريبا صار 80 سنة على هذا الاحتلال، كل هذا حتى يكون لهم شأن في هذا العالم، سيطرة جغرافية وتاريخية وسياسية. فلذلك اليوم لابد للمسلمين أن يعوا أن هذا الذي يدار للمسجد الأقصى المبارك من أولئك الصهاينة وما يتحدثون عنه من تدنيس اليوم من منع أهل المسجد الأقصى من الصلاة اليوم مما يدفع بالملايين حتى يخرجوا من المدينة القديمة، فهم اليوم هؤلاء إخواننا المقدسيين يقعون تحت ضغط كبير جدا، سواء كان من التضييق عليهم من الاعتقالات من الهدم من عدم تجديد الرخص، يعني بيته يكون عمره 100 سنة بده يوقع بروح بده يرخص من البلدية هنا يمنع من ذلك ومن الصيانة أيضا. اليوم نحتاج في ظل ما يدفع من الصهاينة للهدم أو لطمس الحضارة الإسلامية هناك، نحتاج اليوم إلى دعم لأولئك المقدسيين سواء معنويا أو سواء ماديا أو سواء يعني إقامة
1: زيارة المسجد الأقصى لمن تمكن من ذلك.
2: نعم، إقامة الشعائر الذي يستطيع أن يزور المسجد الأقصى من الداخل، من هناك، من فلسطين المحتلة، من أهل

0: مقدس من كان له نحن نقول من كان له زيارة يعني من أهل فلسطين، فهذا أيضا عليه أن يقوم بتلك الزيارة ودعم المقدسيين والصلاة في ذلك المسجد المبارك.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الآن مستمعي الكرام برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت بعنوان المسجد الأقصى المبارك في وجدان المسلمين. فضيلة الدكتور مصطفى، يعتبر المسجد الأقصى المبارك رمزا وعاملا لوحدة المسلمين وسبيلا لجمع صفوفهم في مختلف بقاع الأرض على امتداد التاريخ. طبعا هذا الأمر هو الذي جعل صلاح الدين الأيوبي يقوم قبل تحرير المسجد الأقصى المبارك بعملية توحيد لصفوف المسلمين سواء في بلاد الشام أو في بلاد مصر. نتحدث عن رمزية المسجد الأقصى المبارك كعامل من عوامل وحدة المسلمين وجمع صفوفهم. تفضل يا سيدي.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. يعني باختصار وبإجمال، لا نريد الإطالة في الشرح، أن المسجد الأقصى وأن قضية فلسطين هي القضية التي يمكن للأمة العربية والإسلامية أن تتوحد من خلال هذه القضية، فهي قضية واضحة صريحة بينة، فيها ظلم وفيها قهر وفيها احتلال وفيها اغتصاب للمقدسات إلى غير ذلك. فنقول للأمة الإسلامية والعربية، عليكم أن تتوحدوا من أجل هذه القضية، من أجل هذه المقدسات. ولذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وحد الأمة قبل أن يجاهد في سبيل الله. وهذه مسألة مهمة جدا، لا نريد التفصيل فيها، ولكن نقول بإجمال، إذا لم تتوحدوا أيها العرب، أيها المسلمون، أيها الجماعات الإسلامية، أيتها الأحزاب، أيتها إلى غير ذلك من الأسماء والمسميات، إذا لم تتوحدوا وتجتمع كلمتكم على الدفاع عن المسجد الأقصى وعن المقدسات بشكل قلبي عقدي صحيح، وليس بالمظاهرات وليس بالكلمات وليس بالقيل والقال وليس بالمزايدات وليس بالاتهامات والخيانات، كل واحد يتهم الآخر إلى غير ذلك، هذا ليس من شأن ديننا وهذا ليس من أسلوب إسلامنا. المسلم الحقيقي الذي يحب الخير لأخيه المسلم بحيث تجتمع كلمته مع نفسه ومع غيره من أجل أن يحرر المسجد الأقصى. إذن لا يوجد لنا حل ولا يوجد لنا أي خروج من هذا المأزق ومن هذا الاحتلال والاغتصاب اليهودي على المسجد الأقصى إلا إذا توحدت كلمة العرب والمسلمين من خلال المحبة، الزهد، الصدق، الإخلاص، وليس بالكلمات وليس بالمزايدات إلى غير ذلك. فلا يعني لنا ملجأ لنا إلا الله، إلا من خلال وحدتنا ومحبتنا لبعضنا. ولذلك نجد بعض الناس أو بعض الأحزاب تنشغل ببعض سفاسف الأمور، بالخلافيات الفقهية، بالاتهامات، وينسون القضية المركزية الجوهرية ألا وهي المسجد الأقصى التي توحد الأمة الإسلامية والعربية. فلذلك صلاح الدين رضي الله تعالى عنه كان هذا المعنى بالنسبة له واضحا، جمع كلمة الأمة قهرا وقسرا عنها من أجل أن تحرر المسجد الأقصى.
0: نعم، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. طبعا فضيلة الدكتور أحمد، لابد من أن نزرع حب المسجد الأقصى المبارك في قلوب أبنائنا من الأجيال الصاعدة أطفالا وشبابا، وهذا يقودنا إلى قصة تربية صلاح الدين الأيوبي. كيف ربى نجم الدين أيوب والد صلاح الدين وعمه أسد الدين شيراكوه، كيف قام هذان الاثنان بتربية صلاح الدين تربية إيمانية عسكرية صارمة هدفت لإعداد قائد يقوم بفتح بيت المقدس؟ ونحن نعلم كيف نجم الدين أيوب اختار يعني زوجته، كان يبحث عن زوجة صالحة تنجب له ولا

0: غدا يفتح بيت المقدس. كان صلاح الدين أيوبي هو طفل صغير يلعب مع الأطفال الصغار،
1: نعم.
0: حمله أبوه ورماه، قال له أنا ما خلفتك أو ما أنجبتك حتى تلعب مع الصبيان،
1: نعم.
0: أنجبتك لي كي تحرر المسجد الأقصى المبارك. عندما رفعه إلى أعلى وأوقعه أرضا لم يشتكي صلاح الدين، فسأله أبوه لماذا لا تبكي؟ قال لا ينبغي لمحرر المسجد الأقصى المبارك أن يبكي.
2: رضي الله.
0: نتحدث عن أهمية زرع محبة المسجد الأقصى المبارك في قلوب أبنائنا أطفالنا شبابنا.
2: نعم، سيدي صلاح الدين رضي الله عنه اشتغل على ترتيب كيف يصنع إنسان كما صنعه والده، فهو صنع إنسان، ومن اليوم الأول واللحظة الأولى بل وقبل أن ينجب ابنه هو جهز ليأتي بامرأة هذا الرحم يحتضن رجلا يحب بيت المقدس ويدافع عنه ويحرره. فهذه الرؤية التي كانت في قلب ووجدان والده أعطاه الله سبحانه وتعالى بناء على نيته، وعلى نيتكم ترزقون، ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. إذن اليوم سيدنا صلاح الدين جاء ليصنع الإنسان، والإنسان فيه سيدي ثلاث مكونات: الجسم والعقل والروح. فسيدنا صلاح الدين بنى قضية الجسم كما قال الدكتور قبل قليل أنه لا يريد أن يوجد ناس جيعانين في هذا المجتمع، فحاول أن يزرع التكايا في كل الأماكن في الدولة في تلك الفترة حتى يوجد الجزء الأول من أجزاء أن المسلم القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو العقل، فكيف سأبرمج هذا الإنسان وأصنعه على عقلية علمية فذة؟ فجاء ففتح المدارس الشرعية،
0: المدارس الصلاحية،
2: نعم، المدارس شرعية. الصلاحية الشرعية، وكانت هذه المدارس يجتمع فيها ثلاثة أركان: ركن عقيدة أهل السنة والجماعة التي تربط الناس بعقيدة واحدة، عقيدة السلف رضي الله عنهم.
0: طبعا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان أشعريا،
2: نعم، فهذه
0: كان أشعريا صوفيا،
2: فهذه الركن الأول وهي عقيدة أهل السنة الأشاعرة رضي الله عنهم. فكان هذا الجانب مما ذكره الدكتور قبل قليل أنه جمع الأمة، كان من جمع الأمة أنه جمعهم على الأشياء المتفق عليها وهي عقيدة أهل السنة رضي الله عنهم. فهذا الجانب الأول في المحضنة العلمية. الجانب الثاني الجانب الفقهي، فجمع الأمة على فقه المذاهب الفقهية الأربعة التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها الشريعة. ثم جاء إلى الحاضنة الثالثة وهو ركن الإحسان، فقام على نشر التزكية في هذا الجيل المبارك. القضية الثالثة
0: هي قضية التصوف،
2: قضية ما يطلق عليه التصوف، نعم، التزكية، مقام الإحسان، سمه ما شئت. نعم. إذن القضية الأولى أنه قام على ركن الجسم، ثم قام على ركن العقل بالعلم والتعليم والمدارس، وثم القضية الأخيرة وهي قضية الروح التي سألت عنها. وهنا زرع في المسجد الأقصى حوله وما كان متاحا في ذلك الفترة من الدول في المغرب، في مصر، في بلاد الشام، جعل هناك زوايا، هذه الزوايا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. هذا الجيل يا دكتور علي إذا لم يكن هناك متربيا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرة القرآن الشريف، فإنه سيتربى بما نراه اليوم في الشوارع وعلى مواقع ما نراه اليوم. إذن البناء الروحي اليوم هو الذي يزرع في هذا الجيل محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصالح التي تؤول إلى محبة المسجد الأقصى وتحريره إن شاء الله.
0: نعم، ولا ننسى من أن من أجل الأعمال التي سنها وشرعها صلاح الدين الأيوبي للمسلمين قضية الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
2: بعد الأذان
0: عندما أمر مؤذني الديار المصرية والحجازية والشامية بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن من أسباب تحصيل النصر كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور مصطفى، أهمية الوصاية الهاشمية ودعم هذه الوصاية من جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، دور هذه الوصاية بقيادة جلالة الملك المعظم في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من التهويد والتضحيات التي بذلها الجيش العربي المصطفوي

0: شهدائه في الدفاع عن القدس الشريف وفلسطين في معارك 48 في باب الواد واللطرون في معركة الكرامة في معركة 67 وما إلى ذلك.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. يعني أعرج بشكل مختصر وسريع بالنسبة لمنهج صلاح الدين والوصايا الهاشمية مباشرة، نقول منهج صلاح الدين كما ذكرتم قبل قليل لن نخلص من الواقع الذي نعيشه فيه من الضعف والهوان والذل والانكسار إلا من خلال منهج صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وهو منهج متعلق أنه أشعري أنه صوفي، أنه كان يأتي بالزوايا وبأهل الطرق التصوف وبالصالحين وبالأولياء وبالعلماء العاملين، أوجدهم وجعل البنية التحتية هي هذه عند المسجد الأقصى، فلذلك حرر هذه الأمة. إذن لن يكون لنا خلاص إلا من خلال منهج صلاح الدين، ويجب علينا أن نصرح بمنهجه على أنه أشعري صوفي عالم متمسك بالمذاهب الأربعة إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. نذكر أهمية الوصايا الهاشمية في هذا الموضوع. الوصاية الهاشمية لها أثرها، الحمد لله ربنا عز وجل وفقني وأن ذهبت إلى المسجد الأقصى مع ثلة من الصالحين والأشراف إلى غير ذلك، فرأينا الوصاية الهاشمية متجسدة على أرض الأقصى بشكل صريح بين واضح، ولولا الوصاية الهاشمية لما رأينا معالم لهذا المسجد الأقصى. لذلك نجد أن الخدامة والآئمة والحراسة وأن الدعم المادي والحراسة كلها متعلقة من خلال الوصاية الهاشمية التي يدعمها من أيام الملك عبد الله الأول إلى أيام الملك حسين رحمه الله تعالى إلى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله تعالى ورعاه، وهم دائما يدعمون هذه الوصاية. وكلنا نعلم كم أصبحت هناك ضغوطات مادية على الأردن، وأصبحت هناك شدة ومشقة على هذا البلد بسبب مواقفه المشرفة للمسجد الأقصى وللوصاية الهاشمية، وكم حاولت بعض الدول إن كانت عربية أو عالمية أن تنتزع وأن تشوه هذه الوصاية الهاشمية، ولكن بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل عزيمة الهاشميين الذين تربوا على حب جدهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أصبحوا متمسكين بها، ولن يهزهم شيء أمام هذه العقيدة الصافية. ولذلك وصى الشريف الحسين بن علي رحمه الله تعالى ألا يدفن إلا في المسجد الأقصى، وكذلك الملك عبد الله الأول استشهد على أرض المسجد الأقصى، وهذا هو حال الهاشميين مع المسجد الأقصى وفلسطين.
0: نعم، بارك الله فيكم صاحبي الفضيلة فضيلة الدكتور مصطفى الخضري فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين، يعقد جلالته خلالها لقاءات مع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين الصينيين، ويجري عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. رئيس مجلس رؤساء الكنائس بالأردن يقول إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام 2030 يمثل حدثا كنسيا وروحيا وتاريخيا عالميا.

ورسالة من الأردن إلى العالم. وتحرس الحدود تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتلقي القبض عليهم وتحولهم إلى الجهات المختصة. مجلس الأعمال الأردني السعودي يعقد اجتماعا في عمان نهاية شهر آب الحالي بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين. هيئة تنظيم النقل البري تطلق غدا التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية جنوب لبنان، ورئيس الوزراء اللبناني يشدد على ضرورة وقف إسرائيل لعمليات التدمير ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية. الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي الاثنين المقبل وسط تعثر جهود استئناف المفاوضات وتصاعد التوتر بين الجانبين. مقتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: القرآن الكريم من عمان وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحكومة.

0: حرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
9: وين هالغيبة يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟

0: لشقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
1: بس أنا ما معي كاش.
0: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتم فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق.

0: كارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
7: أعوذ بالله

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله.
2: سيدي،
1: في هذا اليوم المبارك نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي، تفضل شيخ عبد الله.
3: باب الاستعاذة. يجوز إن شارعت في القراءات أربع أوجوه للاستعاذة: قطع الجامع ثم وصل الثاني، ووصل أول، ووصل اثنان. وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، فاقطع عليهما واصل ثانيهما، واصلهما ولا تصل أولاهما. وبين أنفال وتوبات أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى.
1: سنتكلم اليوم عن موضوع البسملة، وقد كنا تكلمنا عن موضوع الاستعاذة في الدرس السابق، وقلنا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى: يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة. في الاستعاذة أربع أوجه، وهي قطع الجميع ثم وصل الثاني، ووصل الأول، ووصل الثاني، وفصلنا ذلك. أما بين البسملة بين السورتين، قال: وجائز من هذه، أي الوصل والقطع، ووصل الأول وقطع الثاني وهكذا، وجائز من هذه الأوجه بين السور ثلاثة أوجه، وواحد لم يعتبر، وسنأتي على تفصيله، وهو لا يجوز وصل نهاية السورة بالبسملة والوقف عليها. فاقطع عليهما، ما هي الأوجه الجائزة؟ قال: فاقطع عليهما وصل ثانيهما، وصلهما ولا تصل أولاهما، لا تصل الأول بالثاني. وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. إذن بدأ هنا المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن أوجه البسملة بين السورتين، وهو المقصود به البسملة. والبسملة هي لفظ منحوت من كلمتين من بسم الله، بسملة بسم الله الرحمن الرحيم. العرب موجود عندها النحت من حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هللة، حمدلة، وهكذا. هذه هي البسملة، واصطلاحا هو قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يشرع في تلاوة القرآن الكريم. والبسملة هي مشروعة عند البدء بكل أمر مستحسن. ما هو حكم البسملة عند في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية؟ أولا، حكم البسملة عند الابتداء بالقراءة من أول السورة. إذا ابتدأنا بالقراءة من أول السورة فقد أجمع القراء العشرة على وجوب الاتيان بالبسملة عند الابتداء بالقراءة بأول السورة. طبعا عدد توبات، توبة ليس فيها بسملة. وأما من ناحية العدد فالبسملة عند الكوفيين، البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، بعدها رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين. أما في غير الكوفيين، مثلا الكوفيين والمكيين، في غيرهما مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بعدها رقم واحد. الفاتحة هي سبع آيات عند إجماع القراء، لكن عند الكوفيين والمكيين بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد، الحمد لله رب العالمين آية رقم اثنين، ثم هكذا. الآية الأخيرة عند الكوفيين، عند الذين لا يعد البسملة يعد الحمد لله رب العالمين واحد، يقسموها إلى قسمين، وحتى تكون البسملة تكون الفاتحة سبع آيات عند الجميع. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عندنا آية واحدة وعندهم ستة وسبعة. إذن أجمع القراء العشر على وجوب الإتيان بالبسملة عند الابتداء بالقراءة من أول السورة، وهي بعض آية، جزء من آية، في سورة النمل. أعطنا المكان.
3: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعم، هذا في سورة النمل عندما أرسل سليمان عليه السلام الكتاب إلى بلقيس ملكة اليمن. وقد قال الإمام أبو محمد القاسم نفير والشاطبي في منظومته حرز الأمان ووجه التهاني:
3: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا.
1: نعم، إذن حكم الابتداء بالبسملة الآن عرفنا في أول السورة. إذا ابتدأنا في أثناء السورة نسميها بوسط السورة، وسط السورة هي الآية الثانية أو الثالثة أو الرابعة، مهم ليست أول السورة إلى الأخيرة. ما هو حكم الابتداء أو حكم البسملة عند الابتداء في القراءة في غير أول السورة؟ للقراء فيها وجهان: عدم الاتيان بها وهو المقدم، وهو الذي نأخذ به عدم الاتيان بها وهو المقدم. الوجه الثاني الاتيان بالبسملة، فيكون عندنا إذا ابتدأنا في وسط السورة الاستعاذة ووسط السورة، سيكون فيها وجهان عند عدم البسملة: القطع، يعني قطع الاستعاذة مع عن وسط السورة، أو الوصل، وصل الاستعاذة بأول السورة. أعطينا الشيخ عبد الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث موسى.
1: الوجه الثاني هو الاتيان بالبسملة، الوجه الثاني هو الاتيان بالبسملة، فيكون فيها أربعة أوجه أخذناها في درس الاستعاذة، اللي هي قطع الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث ووصل الجميع. أعطينا اختارنا وجه من هذه الأوجه مع الاتيان بالبسملة مثل قطع الجميع مثلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذن حكم البسملة عند الابتداء بأول السورة واجبة، عند الابتداء في أثناء السورة جائزة. طيب حكم البسملة بين السورتين، انتهيت أنا من سورة الفاتحة بدأ أنتقل إلى سورة البقرة، البقرة إلى آل عمران، وهكذا إلى الناس. ربما ننتقل مباشرة للسورة التي تليها أو بعدها بأجزاء. ما هو حكمها عند حفص؟ يجب الفصل بين السورتين بالبسملة، حكمها واجبة عند حفص. القراء فيها ثلاث مناهج، يعني بين السورتين حكم البسملة بين السورتين ثلاث أوجه عند العلماء. الوجه الأول مثل عاصم يجب الفصل بين السورتين بالبسملة. الوجه الثاني مثلا عند حمزة وخلف العاشر يصلون بين السورتين بلا بسملة. والوجه الأخير عند غيرهم من القراء لهم ثلاث أوجه، الفصل بالبسملة أو السكت، أو طبعا السكت بلا بسملة، الفصل بالبسملة أو السكت بلا بسملة، أو الوصل بلا بسملة. لكن عندنا في حفص من الشاطبية ليس عندنا إلا وجه واحد، وهو الفصل بين السورتين بالبسملة. هنا الأوجه الجائزة بين السورتين كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاث أوجه بين السورتين المرتبتين. نتكلم أولا عن السورتين المرتبتين، يعني مرتبتين إذا كانت الأولى تلاوة هي الأولى في ترتيب المصحف، مثل الفاتحة مع البقرة، نهاية البقرة مع أول آل عمران، أو نهاية البقرة مع أول يونس، يوسف، النبأ، النازعات، الناس، مش ضروري يكون بعدها، ممكن بعدها بأجزاء. إذا كانت الأولى تلاوة هي الأولى في ترتيب المصحف، فبين السورتين نهاية السورة مع أول السورة عندنا ثلاث أوجه. الوجه الأول دائما المقدم هو قطع الجميع. أعطينا شيخ وجه قطع الجميع.
1: ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى.
0: الوجه الثاني هو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول، الأول هو نهاية السورة، الثاني هو البسملة، والثالث هو بداية السورة التالية.
1: وهو رب العرش العظيم. بسم الله.

0: قل أعوذ برب الناس.
1: نعم، ولذلك قال الشيخ عثمان سليمان مراد في منظومته التي نشرحها سلسبيل الشافي: وجائز من هذه، يعني هذه الأوجه السابقة التي تكلمنا عنها الأربعة في الاستعاذة، وجائز من هذه الأربع أوجه السابقة، وجائز من هذه بين السور ثلاثة وليست أربعة، ثلاثة وواحد منها لم يعتبر، واحد منها لم يعتبر، وهو وصل آخر السورة مع البسملة ثم الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة حتى لا يظن ظن أن البسملة للسورة السابقة. هذا الذي نبه عليه الناظم رحمه الله تعالى، ولذلك قال الشاطبي كذلك رحمه الله تعالى:
0: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا.
1: إذن هذا الوجه وهو الوصل الأول بالثاني والوقف عليه ثم يعني قراءة وقطع الثالث، هذا عند جميع القراء وجه ممنوع. طيب لو كانت السورة بالعكس، لو كانت السورة الأولى تلاوة هي الثانية في ترتيب المصحف، مثل الناس مع الفاتحة، الناس مع الكهف، سورة الأعلى مع سورة النبأ، سورة الطارق مع سورة يوسف، يونس، هود، أي سورة، نهاية أي سورة في بدأنا بها وقرأناها الأولى تلاوة ولكن السورة التي بعدها هي قبلها في ترتيب المصحف، فهنا يكون فيها وجهان.

0: فقط، قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ويمتنع الوجه الأول الذي ذكرناه اللي هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، ويمتنع كذلك وصل الجميع. أعطينا شيخ عبد الله الأول، الوجه الأول الجائز وهو قطع الجميع.
1: وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.
0: ويجوز قطع آخر السورة ووصل البسملة مع أول السورة التالية.

0: إذن
1: العالمين.
0: قد يكون هذا الانتقال من نهاية السورة إلى أولها، ترى نفس الشيء، نهاية السورة الأولها، نهاية السورة التي قبلها بمباشرة مثل نهاية الناس مع أول الفلق أو مع أول الإخلاص أو مع أول الفاتحة، كلاهما كل نفس الحكم، وهو وجهان فقط، قطع الجميع، قطع الأول ووصل البسملة بالثاني بأول السورة. طيب، حكم الانتقال من أي مكان في السورة إلى وسط السورة؟ انتقلنا من أي مكان في السورة إلى أي مكان في سورة أخرى، لكن هنا انتقلنا يعني قد يكون وسط مع وسط، أو وسط مع آخر، أو آخر مع وسط. أعطينا هنا يجب البسملة، هنا تجب البسملة وليست البسملة جائزة، لأنه لن يكون هناك بين مثلا وسط السورة مع وسط السورة، لن يكون هناك استعاذة، لأنه الاستعاذة في بداية السورة. فإذا انتقلنا قبل أو بعد، يعني انتقلنا من وسط الأنفال لوسط التوبة، وسط البقرة مع وسط هود مثلا، وسط آل عمران مع وسط سورة الفتح، هذا والعكس كذلك، هذا يكون فيه البسملة واجبة، نفصل بينهما بالبسملة. أعطينا أمثلة، ولا طبعا يكون فيها طبعا نهاية القسم الأول يعني وسط السورة مع وسط السورة الثانية، أو آخر السورة مع وسط السورة الثانية، يكون فيها البسملة، وسيكون فيها عندنا وجهان، قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، فيها وجهان، قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أعطينا مثل زي ايش مثلا، انتقال من اي سورة لاي سورة، أعطينا أمثلة.
1: ألم نشرح لك صدرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون.
0: لا، احنا ما بدخل في اول السورة، انا قصدي مثل وسط سورة الانعام، اقرأ لنا هاي مثل.
1: نعم، مثل وسط وصل سورة الانعام بوسط سورة يونس.
0: اذا لو انتقل الانسان وصل وسط سورة الانعام بوسط سورة يونس، الانعام قبل يونس، فيفصل بينهما بالبسملة، ويكون في عنده خيارين، قطع الجميع وقطع الأول وصل الثاني بالثالث كذلك،
1: أو وصل وسط سورة الحجرات بوسط سورة التوبة.
0: هنا الحجرات في يعني هي الثانية في ترتيب المصحف، ولكن الأولى في التلاوة مع ما قبلها مع سورة التوبة، والتوبة معروف أنه لكن ليس مع أولها، مع وسطها، يكون أيضا فيها البسملة وفيها خيارين، قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. نعم.
1: أو وصل آخر سورة الأنفال بوسط سورة الفتح.
0: إذا وصلنا سورة الأنفال، آخر سورة الأنفال مع وسط سورة الفتح، وبتعرف الأولى الأنفال هي الأولى تولاة والأولى في ترتيب المصحف، مع وسط سورة الفتح ففيها وجهان، قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث.
1: أو وصل آخر سورة الصف بوسط سورة التوبة.
0: الآن عكس، سورة الصف هي آخرها، هي الأولى في التلاوة ولكنها الثانية في ترتيب المصحف، مع التوبة، وهي التي ليست فيها بسملة ولكن ليس من أولها، في وسطها يكون فيها وجهان، قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طيب، حكم وصل آخر سورة التوبة ترتيبا مع أول سورة التوبة، مثل ما سبق، يكون فيها إذا وصلنا آخر سورة التوبة، آخر سورة أي سورة قبل التوبة مع أول سورة التوبة، أو آخر سورة التوبة نفسها مع أول سورة التوبة، سيكون فيها الوقف فقط، الوقف فقط. أما

إذا كان وصلنا آخر أي سورة مع التي قبل التوبة مع أول التوبة، ففيها 3 أوجه: الوقف والسكت والوصل. إذن إذا وصلنا نهاية سورة الفاتحة مع أول سورة التوبة، نهاية البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، نهاية الأنعام مع أول التوبة، الأعراف، الأنفال، كل هذه السور من الفاتحة إلى الأنفال، نهاية السورة هذه السورة مع أول التوبة لنا فيها 3 أوجه مرتبة كالتالية: الوقف ثم السكت ثم الوصل. أعطينا الوقف، ابدأ آخر سورة الأنفال مع أول سورة التوبة.

0: إذن هنا الوقف، والوقف زمنه أطول من زمن السكت، والوقف يتميز بالنفس، أن فيه نفس. أما السكت، الوجه الثاني وهو السكت، السكت هو القطع الصوت على نهاية السورة، عليم براء بمقدار حركتين مع عدم أخذ النفس. السكت زمنه محصور وقليل، أقل من زمن الوقف، ولا يوجد فيه نفس. أعطينا الوجه الثاني وهو السكت.
1: إن الله بكل شيء عليم. براءة.
0: إذن عليم براءة، نغلق الشفتين على الميم ونفتحها على الباء دون نفس بمقدار ثانيتين، بمقدار حركتين. الوجه الثالث والأخير وهو الوصل.
1: إن

0: مشركين.
1: نعم، حتى يكون الوقف صحيح. إذا الواصل عليم، تنوين ضم، براءة، فإقلاب عندنا هنا، عليم براءة، عليم براءة، إقلاب الوصل مع الإقلاب. إذا حكم وصل أي سورة، نهاية أي سورة، آخر أي سورة قبل التوبة من الفاتحة إلى الأنفال مع أول التوبة، فيها 3 أوجه مرتبة كالتالي: الوقف، ثم السكت، ثم الوصل. نهاية أي سورة بعد التوبة مع أول التوبة فيها وجه واحد وهو الوقف، يعني نهاية التوبة، نهاية المؤمنون، نهاية النور، نهاية النازعات، نهاية الطارق، نهاية الناس مع أول التوبة فيها وجه واحد، طبعا الوقف، طبعا معروف بدون بسملة. الآن حكم وصل وسط أي سورة قبل التوبة وبعد التوبة مع أول التوبة. احنا تكلمنا عن بالفترة الماضية وصل نهاية سورة مع وسط أي سورة من ضمنها التوبة، لكن لم نتكلم عن وصل وسط أي سورة قبل التوبة وبعد التوبة مع أول التوبة. إذا حكم وصل وسط أي سورة قبل التوبة وبعد التوبة كلاهما واحد، مع أول التوبة فيها لكل القراء وجها واحدا وهو الوقف. الوقف طبعا من غير بسملة، مع أول التوبة دائما من غير بسملة، مع وسط التوبة فيها جواز البسملة، فيها البسملة، وجوب البسملة مع وسط التوبة، مع أول التوبة ليس فيها بسملة، الوقف من غير بسملة. أعطينا مثال شيخ عبد الله وصل.

0: أعطينا وصل آخر الناس من الجنة والناس مع أول التوبات.
1: من الجنة والناس.

0: تمام. إذا عندنا بالتلخيص السريع حكم البسملة في بداية السورة، أجمع القراء على الاتيان بها، فحكمها واجبة في بداية عند الابتداء بأول السورة. عند الابتداء حكم البسملة عند الابتداء بوسط السورة حكمها جائزة، يجوز الاستعاذة مع وسط السورة وهو المقدم، أو الاستعاذة والبسملة مع وسط السورة. حكم البسملة بين السورتين حكمها الوجوب، وقلنا فيها ثلاث أوجه. حكم وصل آخر أي سورة مع قبل التوبة مع أول التوبة فيها ثلاث أوجه، الوقف والسكت والوصل. حكم وصل آخر أي سورة بعد التوبة مع أول التوبة وجه واحد وهو الوقف طبعا دون بسملة، وكذلك وسط أي سورة مع بداية التوبة ففيها الوقف من غير بسملة. أما وسط سورة مع وسط سورة في أي مكان ففيها الفصل بينهما بالبسملة مع قطع الجميع أو قطع الأول وصل الثاني بالثلاث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد يعني جمعنا حالات هذه حالات البسملة بشكل سريع ومختصر ومفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم

حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.

بعده إنه كان حليما غفورا.

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق

في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامج

0: فيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية.

إجباها بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67.

0: اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا

بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن

0: مسكنات ناصر حمدان عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
1: بس أنا ما معي كاش
0: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية، بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
9: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان، التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتنوعة.

ميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلاً أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
7: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
9: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
10: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم:
12: غيب وذل طائف لا يغيب،
11: نوافذ دينية.
12: غيب وذل طائف لا يغيب.
11: إعداد وتقديم هناء المجالي.
12: ومن لي

0: أجيبوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن أنوار وتأملات سورة النمل. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.

0: إخوتي الكرام، ليس كل من أبصر الآيات اهتدى، وليس كل من سمع الحق استجاب. فقد يرى الإنسان البرهان واضحا ولكن قلبه يبقى مغلقا، وقد يعيش بعض بين نعم الله وآياته ثم يمضي وكأنه لا يسمع ولا يرى. ما الذي يحجب القلب عن الهداية؟ وكيف تنقلب الفطرة حتى يصبح المعروف غريبا ويزين الباطل في النفوس؟ لماذا ينتقل القرآن بعد ذلك إلى مشاهد السماء والأرض والبحار والأمطار، ثم يختم بإعلان أن الغيب لا يعلمه إلا الله؟ مستمعينا، تلك نوافذ مشرقة نفتحها اليوم معكم، نتدبر من خلالها آيات سورة النمل، وذلك ابتداء بقصة سيدنا صالح عليه السلام. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم على إقامة هذا البرنامج الطيب المبارك.
0: دكتور مصطفى، حياكم الله. بعد أن تحدثنا عن قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ، تنتقل بنا الآيات للحديث عن قصة نبي آخر، وهو سيدنا صالح عليه السلام مع قومه. سؤالنا فضيلة الدكتور، سيدنا صالح جاء لقومه بالبينات، انقسم القوم إلى مؤمن ومكذب، صف لنا حال القوم، حال قلوبهم، كيف نفهم أن القلب قد يحرم الهداية مع أن الحق واضح وبين يديه؟ تفضل.
1: بسم الله، والحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، كما هو مذكور في كتابه. الحمد لله على نعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة، وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. بداية نشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية على هذا البرنامج الطيب الذي يلمس قلب كل إنسان مؤمن حي، ألا وهو نوافذ دينية. بداية، عندما نذكر قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، نتعلم الدروس والعبر والحكمة والغايات والأهداف من هذه القصص، وأن هذه القصص التي جاء بها القرآن الكريم لم تكن عبثا، وإنما من أجل أن ترسخ مفاهيم، ومن أجل أن تؤصل معاني في قلب الإنسان المؤمن الحي، فيأخذ العبرة والعظة ويسير، من أجل أن يسير على الطريق المستقيم والمنهج القويم.

0: الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للأنبياء وللمرسلين عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: الآيات

0: نبوته. إذن المؤمن يزداد إيمانه في هذه الآية وفي تلك المعجزة،
1: نعم،
0: والكافر والملحد والمعاند يزداد كفرا وعنادا ويصد عن سبيل الله عز وجل، لأنه لا يريد أن يستقبل تلك الهداية في قلبه، وإنما يريد الجدل ويريد أن يكون منازعا للأنبياء والمرسلين لطريقتهم، لأن هذه الطريقة لا تعجبه في حياته اليومية، لا من حيث المعاصي والسيئات والآثام. والأنبياء عليهم السلام جاءوا من أجل أن يحاربوا المعاصي والسيئات والآثام، وهذا لا يعجبه ذلك الشخص، فلذلك هو يحارب منهج الإصلاح على وجه هذه الأرض.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن دكتور، لماذا يغلق بعض الناس أبواب الهداية بأيديهم؟ هم يعلمون الحق ومع ذلك هنالك يصبح لديهم ممكن لبس، يكون عندهم اختلاف في نفوسهم وفي قابليتها لهذا الإيمان، فلتوضح لنا هذه الفروقات بين هؤلاء البشر.
0: يعني البشر كما تعلمين أخت هنا، هناك فريقان كما قلنا وكما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين.
1: نعم.
0: وكما بين سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نلخص هذا الأمر الذي هو بحاجة إلى ساعات طوال من أجل الشرح، نقول بدقيقة واحدة أن الله عز وجل جعل للإنسان طريقين، إما الهداية وإما الغواية، هو الذي يختار. فالله عز وجل أراد منا الإيمان وأراد منا الهداية والإصلاح والصلاح والنور والطمأنينة والسكينة والرحمة. أراد الله عز وجل من ذلك الإنسان أن يسير على الصراط المستقيم، ولذلك تعبدنا الله عز وجل في كل ركعة من الركعات وفي كل صلاة نصليها أن نقول وأن ندعو الله عز وجل بقلوبنا ليس بألسنتنا. كثير من المصلين: اهدنا الصراط المستقيم، وهو صاحب معاصي وسيئات وإثم وربا وإيذاء للمسلمين إلى آخره. أين اهدنا الصراط المستقيم؟ عليك أيها المسلم أيها المؤمن وأنت تصلي عندما تدعو الله عز وجل في قلبك وفي لسانك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، أن تستذكر وأن تستحضر منهج أو منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في ذلك.
1: نعم.
0: إذن أنت تدعو الله عز وجل أن يهديك إلى هذا الصراط. إذا أنت تركت الصراط أيها الإنسان في هذه الأرض، أصبح الفساد وأصبح الظلم وأصبح الطغيان، وأصبحت تعيش في صراع داخلي وفي صراع اجتماعي واقتصادي إلى غير ذلك. الإنسان غايته في هذه الحياة كلها، لو أراد أن يستقرئ الإنسان مسيرته في الدنيا كلها، ماذا يريد من هذا الكون؟ لماذا خلقه الله عز وجل؟ من أجل هدف واحد: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن للأسف هناك أناس آخرون اختاروا أن يكونوا على منهج الشيطان، على منهج الضلال، على منهج النفس والهوى والكبر، اختاروا أن يكونوا أنهم يريدون الطريق الغواية، لم يختاروا طريق الصلاح. الطريق الصلاح أختنا بحاجة إلى أن يدفع الإنسان الثمن.
1: نعم.
0: الصلاح والطريق الأنبياء ليس طريق سهلا كما يظنه البعض وهو نائم يريد أن يكون وليا وصالحا وتقيا. الإنسان الطريق الحق يريد تضحية، يريد أن يقدم الغالي والنفيس من أجل هذه من أجل هذا المنهج. لذلك النبي عليه السلام ماذا يقول؟ ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. إذن الجنة بحاجة على أن تبيع نفسك وروحك ومالك وجميع إمكانياتك من أجل أن تنشر هذا الحق. الحق يريد تضحية، لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. معنى ذلك إذا أردت أن تسير على الطريق الحق، عليك أن تقدم للحق، عليك أن تصدع بالحق، عليك أن تفعل الخيرات، عليك أن تنشر هذا وهو منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأفضل شيء على وجه هذه الأرض أن تكون وظيفتك وظيفة دعوة تسير ضمن الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا
1: ممن
0: دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: بارك الله فيكم. ولكن العجيب هنا أن قوم ثمود، قوم سيدنا صالح، استعجلوا بالسيئة قبل الحسنة يا دكتور، ما الذي يجعل القلب يصل إلى هذه المرحلة وأن يرفض باب التوبة؟

0: هل الانحراف هنا فقط كان من باب الكبر؟ كيف يصنع الهوى إنسان يعادي الحق؟ تفضل.
1: يعني هذا تكملة لكلامنا السابق.
0: نعم.
1: الإنسان عندما لا يريد الهداية إذن يريد ماذا؟ يريد الغواية.
0: نعم.
1: يريد الضلالة، يريد أن يسير على الشيطان، على سلكي ومسلكي وطريق الشيطان وسبيل الشيطان. لذلك سبيل الشيطان سهل جدا، نقول للإخوة المستمعين ولأنفسنا ولجميع الخلق، الذي يريد أن يسير على منهج الغواية سهل جدا، سهل جدا أن تكذب على الناس، سهل جدا أن تؤذي الناس، سهل جدا أن تغتاب وتنم، سهل جدا أن تتعامل بالربا، سهل جدا أن تضر خلق الله، سهل جدا أن تكون غنيا من الحرام بلحظة. كل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ حفت الجنة بالمكاره، وحفت الشهوات، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. ما معنى حفت الجنة بالمكاره؟ يعني بالتعب، بالتضحية. وما معنى حفت النار بالشهوات؟ بالملذات والنزوات والمعاصي والسيئات والآثام. فالناس كتير بفكروا إنه والله إنه أنا بدي أسير بطريق الغواية، إنه هذا إشي يعني عظيم أو إشي مودرن أو إشي فخم. ما بيعرفوا إنه الغواية أقل واحد، إنسان أمي جاهل لا شيء عنده، يستطيع أن يسير في طريق الغواية بلحظة. يستطيع كما قلنا أن يكذب، أن يعصي، أن يزني، أن يقتل، أن يسرق، أن يشرب الخمور، أن يأتي أن يفعل ما يفعل. هذه مسألة سهلة جدا، ولكن أن تسير على طريق الحق وطريق الأنبياء هذه تريد رجالا، كما قال الله عز وجل رجال.
0: نعم.
1: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن أيها الإنسان المؤمن، المؤمن ليس إنسانا عاديا، المؤمن هو صاحب شخصية، صاحب إرادة، صاحب عزيمة، صاحب حب، صاحب إخلاص، صاحب صدق، صاحب وفاء. أما غير المؤمن والمنافق والبعيد عن طريق منهج الأنبياء والمرسلين هو صاحب غواية، صاحب ضلال، صاحب اتباع نفس وهوى، صاحب كبر وكبرياء كما ذكرت. إذن الحاجب الأساسي ما بين طريق الأنبياء والمرسلين وطريق الشيطان هو الكبر. الكبر هو الذي يجعلك حاجبا عليك من طريق الأنبياء والمرسلين. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عن الكبر؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والشيطان أول معصية ارتكبها هي ماذا؟ الكبر. قال
0: نعم.
1: قال أنا خير منه، خلقتني
0: نعم.
1: من نار وخلقته من طين. ماذا كان الجواب الرباني مباشرة لهذا الشيطان بسبب هذا الكبر البسيط جدا؟ قال مباشرة، ما قال له والله شفعت لك صلاتك مع الأنبياء مع الملائكة والطاعة والسجود، أبدا. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، بسبب الكبر عندما قال أنا خير منه. ولذلك قال العلماء أربعة مهلكة للعبد، أنا ونحن ولي وعندي.
0: نعم، بارك الله فيكم. ومع هذا التسلسل العظيم هنالك سؤال ربما يخطر في أذهاننا يا دكتور، كيف يربينا القرآن الكريم على محاسبة النفس قبل أن نلوم الآخرين؟ لماذا يميل الإنسان في أغلب الأحيان إلى تعليق أخطائه على الآخرين بدل أن يراجع نفسه؟ وهذا ما دلت عليه الآية 47، اطيرنا بك وبمن معك. تفضل.
1: بوركتي، الإنسان الذي يريد أن يعالج نفسه من الأمراض القلبية التي يعيشها من حسد وغل وحقد وإيذاء وغير ذلك، هذا كله بحاجة، إذا أراد الإنسان باختصار أن نقول أن يصلح نفسه. من منا من الناس، بغض النظر من هم الناس، من منا لا يخطئ؟ من منا لا يرتكب معصية؟ من منا لا يرتكب ذنبا؟ كل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما قال، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين
0: التوابون.
1: إذن كل إنسان، طبيعة الإنسان لا يحب أن يجاهد نفسه، لا يحب أن يعالج نفسه، يريد أن يضع أخطاءه على الغير، هذا الذي همه الإنسان.
0: نعم.
1: هذا الإنسان الذي يكون بعيد عن الإصلاح. أما المسلم والمؤمن الذي يريد أن يصلح نفسه يستطيع أن يصلح نفسه كل دقيقة كل ساعة، بيستطيع يصلح نفسه ويرتقي بهذه النفس ويزكيها. وهذا معنى قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإنسان، أيها المستمع، أيها المؤمن،

0: عليك أن تراجع نفسك في كل يوم في كل ساعة قبل نومك، عليك أن تتذكر ماذا فعلت، ماذا ظلمت، إلى من أسأت من الناس، هل اغتبت أحدا، هل آذيت أحدا، هل ارتكبت معصية. عليك أن تراجع نفسك وأن تستغفر ربك، فإنك ترتقي إلى السماوات العلى بروحك وتزكي نفسك وتكون قريبا من منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
1: عليهم الصلاة والسلام. لتأتي الآيات بعد ذلك للحديث عن البلاء، وكأنه كان نتيجة لهذا الكبر ونتيجة لهذا العصيان والانحراف عن مسلك وطريق الله. نجد في القصص القرآني دكتور مصطفى أن من يبقى وينجو هم المؤمنون. كيف نجعل من الإيمان حصنا يحمينا قبل أن ينزل البلاء؟ تفضل.
0: يعني هذه أخت هنا سنة الله في خلقه، وهذا يجب على كل إنسان مؤمن وغير مؤمن أن يدرك وأن يعلم وأن يتيقن أن الحق سيبقى إلى يوم القيامة، رغم الحاسدين ورغم المخادعين ورغم الظالمين والكافرين. وهذا معنى قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وهذا معنى قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما نراه على مستوى الدول والمجتمعات والأفراد، دول كثيرة مستعمرة وقاتلة ومجرمة وطاغية على وجه هذه الأرض، وكانت دول عظمى وكلنا نعلم بأسمائها، ذهبت وتلاشت وتغيرت.
1: نعم.
0: لأنها لم تسر على منهج الحق ومنهج الأنبياء والمرسلين. إذن هذا على مستوى الدول. على مستوى المجتمعات، إذا ارتكبت المجتمعات السيئات والآثام والفواحش فإن الله يبدلها ويغيرها، وهذا معنى قوله سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا على مستوى الفرد، أيها الفرد إذا ارتكبت المعاصي والسيئات والآثام فإن الله عز وجل يزيل عنك الطمأنينة والسعادة وراحة البال، وتصبح تعيش في صراع أبدي مع نفسك. فأنت لا تظن أنك إذا تركت طريق الحق وطريق الأنبياء أنك تنجو، لن تنجو لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يصيبك الله ربما بالأمراض والآلام والأوجاع وبالأولاد وبالذرية وبكل شيء حتى لا تشعر بسعادة أبدا، وبالآخرة نسأل الله السلامة، عذاب الآخرة بالنسبة للدنيا لا يساوي شيئا. يعني إذا غمس كما جاء في الحديث البخاري الإنسان، الله عز وجل يأتي بأنعم أهل الأرض في هذه الدنيا ويكون من المنعمين عنده من المال والجاه والسلطان ما عنده، ولكن يغمس بغمسة من النار. فيسأل الله عز وجل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك يا رب، لم أرى يوما فيه سعادة قط، في كما جاء في الحديث القدسي أو فيما معناه. إذن المسألة مسألة بتخوف أختنا، مش مسألة والله أنا أشطر منك وأذكى منك وبكذب عليك وبنصب وبحتال وبكذب وبأذي الناس وبأذي الخلق وبعدين ما الله عز وجل لن ينجيك من عقابه لا دنيا ولا آخرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. وكم هو الظلم الآن في العالم، نشهد هذا الظلم على مستوى الأفراد والمجتمعات، على بعض الدول نرى الظلم والطغيان، نرى عدم سير الناس على منهج الحق ومنهج الأنبياء والمرسلين. فننادي من هذا المنبر: علينا أيها الناس، علينا أيها الإنسان أن ننجي أنفسنا من نار جهنم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: نعم. وكأنك هنا دكتور مصطفى تشير إلى أن سر النجاح يبدأ من القلب، ثم الأسرة، ثم المجتمع، وأن الإيمان والتقوى هما قانون النجاة في القرآن الكريم.
0: يعني سر النجاة في هذه الدنيا هو القلب. الله عز وجل إذا أنت طهرت قلبك وجعلته قلبا طاهرا صافيا نقيا متصلا بالله عز وجل، هذا ما يريده الله. ولذا قال العلماء: القلب هو محط نظر الرب. الله لا ينظر إلى صورنا ولا ينظر إلى أشكالنا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى وين؟ إلى قلوبنا.
1: نعم.
0: التي في الصدور. لذلك النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أشار إلى هذه المسألة مهمة جدا، وعلماء التربية وقالوا بذلك صراحة أن هذا الدين لا يصلح إلا من خلال التربية الذاتية وتربية القلب، وهو بالإحسان والتزكية. ما معنى ذلك؟ وهو

0: حط نظر الرب وهو القلب. لذلك قال النبي عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. أنا شو الفائدة بصلي وبصوم وبلبس بدلات وبشخص وبركب أفضل السيارات وبسكن أحسن البيوت والفلل، ولكن قلبي نسأل الله السلامة فيه سواد، فيه ظلمة، فيه كبر، فيه إساءة إلى الآخرين؟ ما الفائدة من ذلك كله؟
1: نعم، بارك الله فيكم. الآن تنتقل بنا الآيات إلى الحديث عن قوم آخر، قوم سيدنا لوط. الحديث هنا عن انحراف الفطرة. دكتور مصطفى، كيف وصل مجتمع قوم سيدنا لوط إلى مرحلة تصبح الطهارة تهمة والاستقامة سببا للإقصاء؟ هل يبدأ هذا الانقلاب الكبير بانحراف صغير يتهاون به الإنسان، أم أنه يأتي فجأة؟
0: بارك الله فيك على هذا المحور المتناسق مع المحاور الأخرى. يعني هناك المجتمع إذا اعتاد وتعود على فعل الرذائل وعلى السيئات والآثام، يرى الطهارة عيبا، ويرى التدين عارة، ويرى الاستقامة ذلا وانكسارا، ويرى النور نارا، ويرى طريق الحق هو طريق الضلال. وهذه مشكلة اجتماعية، مشكلة نفسية، مشكلة فكرية وعقلية وأيديولوجية. الإنسان إذا تعود على الكذب وعلى الإساءة وعلى المحرمات وعلى المعاصي، يرى أن أي شيء يأمر به الله سبحانه وتعالى يراه هذا شيء يخالف العادة، وأن هذه جريمة، كما كان في قوم صالح قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: نعم.
0: إذن الطهارة في بعض الأوقات كانت جريمة، ولذلك حتى الآن في مجتمعاتنا بتلاقي بعض الناس إذا بيصلي أو بصوم أو ملتزم بالشريعة، الناس الآخر بيعتبروا أنه هذا نوع من التخلف ونوع من الرجعية ونوع من عدم التطور والحضارة، بيعتبر أنه الإنسان يكون بعيد عن الحشمة وعن العفة وبعيد عن الدين وعن الأخلاق، بيعتبره تطور وحضارة وتقدم، ويعتبر الذي يسير على الصراط المستقيم بيعتبره هذا إنسان عنده رجعية وعنده نوع من التخلف وعنده نوع من الضياع، وأنه إنسان متزمت وأنه عنصري. كلام يعني توارثوها عن طريق الآباء والأجداد وعن طريق العادات السيئة. الأمر ليس كذلك، الطهارة ستبقى طهارة إلى يوم القيامة، والرذيلة ستبقى رذيلة إلى يوم القيامة، مهما حاولت دول العالم كله أن تسوق الرذيلة على أنها فضيلة وتسوق أن الفضيلة هي رذيلة، لن ينجحوا في ذلك. وأنتم كما تعلمون نسمع كثير من الأمور حاولوا بالإساءات إلى المجتمعات الإسلامية، بحل الأسرة، بتفكك الأسرة الإسلامية، كم يحاولون دول عظمى أن يسيئوا إلى المسلمين في ذلك، ولكن الله حفظ دينه وحفظ المجتمع الإسلامي بما يتمسك به من التشريعات الإسلامية، وهذا بفضل الله عز وجل وكرمه، وهذا معنى قوله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
1: إذن لابد من وجود رسالة يا دكتور يريدها القرآن ويريد أن يبعثها إلى المؤمن، وهو أن يرى أهل الحق قد يحاصرون أو قد يستهزأ بهم بسبب تمسكهم بقيمهم بمبادئهم بدينهم، ولكن عليهم أن يثبتوا في ظل تلاطم هذه الأفكار وفي ظل هذه الحياة التي أصبحت عبارة عن ضجيج وأصبحت أغلبها انحرافات. فهنا رسالة إلى التمسك بهذا الميزان.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم حورب وكم أودي وكم أخرج من وطنه ومن بيته، ولكن مع هذا كله بقي ثابتا على دينه، بقي ثابتا على منهجه، وقال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أترك هذا الدين ما تركته. إذن موضوع الإيذاء للمؤمنين هذا سنة كونية، ولكن الله عز وجل يريد أن يبين لنا: هل نصبر على هذا الحق؟ هل نتحمل، أم أنا نترك الدين من أجل بعض الشدة والمشقة؟
1: نعم. إذن هنا نلمس أن القرآن الكريم يبين لنا أن هنالك خوف على الإنسان، هذا الخوف ليس من الوقوع في الخطأ فقط، بل أن يصل الإنسان إلى مرحلة يرى فيها الخطأ فضيلة والطهارة جريمة،

0: فإذا انقلبت هذه الموازين في القلب احتاج الإنسان إلى أن يجدد الفطرة. كيف نجدد هذه الفطرة في ظل هذه الظروف يا دكتور؟
1: يعني الموازين العصرية التي الآن نشهدها خاصة في التواصل الاجتماعي وفي القنوات والفضائيات وفي البرامج البعيدة عن الدين وعن الأخلاق، بل التي تدعو إلى الإلحاد وتدعو إلى الانحلال، هذا كله أصبح في المجتمعات هو مقنن وأصبح موجه من قبل أعداء هذا الإسلام وهذا الدين، من أجل أن يضيعوا شبابنا، من أجل أن يضيعوا بناتنا، من أجل أن يتركوا هويتنا، من أجل أن ننسى أقصانا، من أجل أن نترك مقدساتنا، من أجل أن ننسلخ عن ديننا، من أجل أن نبتعد عن شريعتنا، من أجل أن نكون بعيدين عن أمتنا. لن تكون لنا هوية ولا كرامة ولا سيادة إلا من خلال هذا الدين. مهما حاولوا أن يغيروا هذه المصطلحات، فإن المصطلحات الحق ومصطلحات الطهارة ستبقى ثابتة إلى يوم القيامة، ولكن هذا بحاجة أختنا إلى ماذا؟ إلى تعاون اجتماعي وتعاون المسلمين ووحدة المسلمين، أن نبتعد عن الخلافات المذهبية والفكرية والطائفية، أن نوحد صفوفنا، أن نقوي هويتنا، أن نجمع كلمتنا. للأسف نرى بعض المسلمين فقط ينشغلون بالخلافات والنزاعات الشكلية والمظهرية، ولا يدركون أن هناك حربا إعلامية فكرية عقدية على ديننا. فلذلك المسلم العاقل خاصة الداعية عليه أن يبتعد عن الخلافيات والجزئيات وعن القيل والقال، وأن يجعل الأمة تتوجه إلى محورها الأساسي، وهي وحدتها ومقدساتها وأقصاها وجمع كلمتها.
0: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. إذن في النهاية النجاة كانت من نصيب من ثبت على الطهارة والإيمان، لا من انساق وراء ضغط المجتمعات. وأنت هنا تتحدث دكتور مصطفى عن التساهل فتنقلب الموازين، فإن الفطرة السليمة إن غابت أصبح المعروف غريبا والمنكر مألوفا. كيف ترى هذا المشهد في مجتمعاتنا؟
1: يعني النبي عليه السلام بيّن أنه سيأتي في آخر الزمان أختنا عصر يكون فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا، وحذر النبي عليه السلام من ذلك. وهذا ما نشهده في بعض مجتمعاتنا اليوم، أن المعروف أصبح منكر وأن المنكر أصبح معروف. ولذلك كما قلنا قبل قليل، نرى أن بعض الناس يرون أن الذي يتمسك بالدين وبالشريعة وبالإسلام وبمنهج الأنبياء والمرسلين أنه نوع من الذل والانكسار والتخلف والرجعية، وأنه هذا مخالف للحضارة وللمدنية، ولا يعلم الإنسان أن المدنية والحضارة كلها بأن تسير على منهج الحق والخير والبر والإحسان ومنهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
0: نعم، إذن في هذا المحور الطيب نأتي إلى ختام هذه الحلقة الطيبة والمباركة وإلى هذه النفحات الإيمانية. بارك الله فيكم على هذا التقديم الطيب وعلى هذه المعلومات المفيدة. جزيتم خير الجزاء الدكتور مصطفى الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، أجملتم وأبدعتم، شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيكم.

0: مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللطائف لا يغيب
2: نوافذ دينية،
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الله

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار.

0: وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب. سبحانك ربي، يا خالق كل الأشياء، يا من تسبح بآلائك الأرض والسماء، الليل والنهار، والأطيار والأزهار، الشموس والنجوم والأقمار، الريح والأشجار، والرعد الهدار، والبرق الذي يكاد يخطف الأبصار. باسمك اللهم تسكن البحار، وباسمك تصخب البحار، وبفضل منك ومن جودك ينزل المطر المدرار، فتحيي به الأرض الموات. يا واهب الحياة، يا الله، لا رب سواك له من الأسماء والصفات. يا جليل الأسماء والصفات، كل شيء يدل على عظمة ملكوتك ورحمتك وجبروتك، فأنت القوي الجبار، وأنت الرحيم الغفار. سبحانك يا خالق الظلمة، ويا رب النور ونور النور، يا عالم الأسرار، يا من خلقت الضدين الماء والنار والأبيض والأسود، لا رب غيرك يعبد ولا يحمد. يا الله،

يا الله، إليك الأمر وعليك التدبير، تغير من حال إلى حال في اللحظة والحال، لا يعجزك التبديل ولا التغيير، تضيء النهارات بمصباحك المنير،

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت

العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم

ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد.

الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل.

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،

الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

0: الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

فأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأ

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون

أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير

لكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا.

فهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم

هم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط.

0: قبل
1: ويتولوا
0: ويتولوا
1: وهم
0: وهم
1: فرحون.
0: فرحون.
1: قل لن
0: قل لن
1: يصيبنا
0: يصيبنا
1: إلا
0: إلا
1: ما
0: ما
1: كتب
0: كتب
1: الله
0: الله
1: لنا
0: لنا
1: هو
0: هو
1: مولانا،
0: مولانا،
1: وعلى
0: وعلى
1: الله
0: الله
1: فليتوكل
0: فليتوكل
1: المؤمنون.
0: المؤمنون.
1: قل
0: قل
1: هل
0: هل
1: تربصون
0: تربصون
1: بنا
0: بنا
1: إلا
0: إلا
1: إحدى
0: إحدى
1: الحسنيين،
0: الحسنيين،
1: ونحن
0: ونحن
1: نتربص
0: نتربص
1: بكم
0: بكم
1: أن
0: أن

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

فإذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

ما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.

من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم.

قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع

بهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله

كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله

الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا.

عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم.

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب

مطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم.

في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا

وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة في عشيرته.

الأقربين. ثم ظلت الدعوة تتسع تتسع في بعض العشائر والبطون إلى أن أسلمت الجزيرة كلها. فحين أسلمت الجزيرة كلها لمنهج الله انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، ولكنه ترك ما يعبر عن امتدادية الإسلام للأرض. فكان في حياته قد أرسل الكتب إلى الملوك وإلى القياصرة وإلى إسلم تسلم إلى آخره. إرسال الكتب هذه دل على أن الدعوة الإسلامية دعوة ممتدة لكل الناس. ولذلك حيقول إنني أرسلتك للناس كافة. كل رسول يقول وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ورسولا إلى بني إسرائيل. يحيز الزمان ويحيز المكان ويحيز القوم. لكن قال له للناس كافة. أثبتها رسول الله بالنظر إلى خلافاته أن الإسلام متعد إلى كل بقعة في الأرض، فأرسل الرسل رسله بالكتب إلى جميع الإيه؟ إلى جميع الحاكمين. يبقى الدولة متعدية. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الامتداد الواسع ده إلى من يخلفه. ليه؟ لأن الرسول حينما يتمكن من أن يهدي هذه الجزيرة، هداية الجزيرة لتصبح تحت حكم واحد ورأي واحد، بعد ما كانت قبائل متعددة، كل قبيلة لا صلة لها بتقنين في القبيلة الأخرى، من رأس رب القبيلة هو اللي يعمل، إذن لا يجمعهم نظام، لا يجمعهم شمل، وأيضا ما فيش استيطان إلا في بعض القرى، وكم رحالة كل واحد بيته على ظهر ربعيره ويمشي إلى المكان. كأن الله قد أعد هذه الأمة إلى أن تحمل رسالة السماء إلى كل الأرض، فلم يجعل واحد منهم يتوطن ويبني له فيلا ويحط له جنينة ويرتبط به. ده بيحط الرحلة على الجبل في أي حتة فيها شوية زرع، إذا ما فيش انتماء وطني. أيضا القبائل بينهم وبين بعض طارات عنيفة وتمتد الحرب إلى 40 سنة. قال له إيه المسألة دي كلها؟ ده إعداد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدعاهم إلى الحرب ما عملش تدريب ولا تمرين، كلهم ممرنين، كل واحد الفرس بتاعه جاهز. الله، إذا أمة معدة، كمان أمة ملهاش نظام يحكمها وكل واحد صوته من رأسه، وبعد ذلك في وقت واحد يحكمها نظام واحد من السماء، خلاص السيادات دي انتهت. لما تذهب بقى بالحضارات اللي جد، الحضارات التقنينية والحضارات الارتقائية والحضارات الاجتماعية، في أمة ملهاش لا ثقافة، أمة أمية. الذي بعث في الأميين، يمكن لو كانت أمة متحضرة نقول قفزة حضارية، لا يا سيدي ما هيش متمدنة ولا تعرف حاجة في العلم أبدا. الله، والرسول حتى شرفه الله أو شرف الأمية به، لأن معنى أمي ما خدش ثقافة من حد، هو أمي عشان ثقافته جاي من السماء. فتبقى الأمية فيه شرف، الأمية فيه ملفتة، الأمية في الأمة العربية اللي ما تعرفش ثقافة ولا أي حاجة، وبعد ذلك تجيب تقنينات لحد الآن بيندهشوا منها. الراجل بتاع ألمانيا ده اللي لما جه في استعمال التعسف في استعمال الحق، وطارت الدنيا عجبا بأن ألمانيا وضعت قضية تقنينية في التعسف في استعمال الحق ويقف فيها موقف كده، وظن إن هو جه واحد محامي من سوهاج كان رايح يعمل رسالة هناك، وبعدين قال لهم إيه الكلام ده؟ أنا الإسلام عندنا إيه لحق التعسف؟ إزاي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما وإذا برجل يدخل يقول يا رسول الله إن لفلان عندي في البيت نخلة. كل ساعة يجي يطلع على النخلة، مش مثلا يجي مرة يقبر النخلة، مرة يهزم النخلة، مرة يجري من النخلة، كل شغلة إيه؟ مسمار جحا. وأنا بتأذى من هذه المسألة أنا وأهلي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب النخلة وقال له أنت بالخيار، إما أن تهبه النخلة في منتهى الأريحية، وإما أن تبيعها له، وإما قطعناها. صحيح هي حقك، إنما أنت بتتعسف في استعمال الحق، ما بتاخدش الحق على مقداره. يبقى ده إيه؟ التعسف في استعمال الحق منظور إليه عندنا من زمان. قم في انجلترا لما جه الدين التجاري، كان زمان لما واحد يشتكي واحد لازم يكون عليه وصل ووثيقه وانبياله، وبعدين الجماعه التجار اللي بيتعاملوا

السوق كل يوم، يا فلان ابعت لي 1000 جنيه عشان انا عايز اعمل مش عارف ايه، الدين وده ياخد من ده 50 وده، هيقعدوا يكتبوا كمبيالات كل ما يعوز واحد من واحد حاجه مش عارف. فقال لك نعمل دين تجاري تبقى الدفاتر هي اللي ايه اللي تحكم كويس، دين ايه تجاري. وبعدين واحد ربنا فتح عليه برضه من اللي رايحين البعثه، قال ياخد. طب ده قضيه الدين دي عندنا اطول ايه في القران، وقعد يقرا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ما تستنكفش انه يعني. ليه؟ لانه ده في ظاهر الامر انه بيحمي الدائن، لا ده بيحمي المدين، لان المدين ان علم ان الدين عليه موثق سيسعى جاهدا في انه يؤديه، انما لو ما كانش موثق يمكن يضرب بومب، احنا عارفين هيعمل ايه. يبقى اذا مش حمى الدائن، حمى المدين نفسه علشان الامور تستقيم. ولا يظن احد على احد في تنفيس كربه، لان لما واحد يضحك على واحد وياخد منه يقول لك يا عم صلى على النبي ياكله، الحركه تقف. لكن لو الامانه سائده يبقى مالك مالي وده ماخد من هنا وده من الشكل ده. قال ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، لكنه لم يمنع الاريحيه الايمانيه المروءه. اذا كان واحد ليه بيغسله وبعدين يبقى انا هكتب عليك دين يا شيخ مش كده تمام. قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، اختش على عرضه بقى. الله. وبعدين ايه؟ الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. اندهشوا ازاي الاسلام يجيب الحاجات. قال لك اهي دي الامه الاميه، اهيد الامه اللي مالهاش ثقافه، اهيد الامه اللي مالهاش حضاره، كل مالهاش ثقافه جايه حجه للدين، يعني انه دين جاي لها من ايه؟ من اعلى. ولذلك لما سالونا مره مصر الان يساريه ولا يمينيه ولا تقدميه ولا رجعيه؟ قلت لهم والله لا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجعي، احنا فوقيين. جاي لنا ديننا من فوق. ولا لنا دعوة بالحكاية دي. فإن صادفت تقدمية فديننا تقدمي، إن صادفت رجعية ديننا رجعي، إن صادفت يمينية ديننا يميني. الخير ناخده من هنا. هو الإسلام يقول إن العقول ما بتهتدش إلى منطقة خير، فيه برضو ناس بيهتدوا إلى منطقة خير يعملوها برضو، فإحنا ناخد الخير من دول وبعدين نشوف نلاقي كلهم التقوا عند إيه؟ عند وسطياتنا. زي ما قلنا أول ما قامت الشيوعية في سنة 17 قالوا ده مش شيوعية، دي اشتراكية مقدمة للشيوعية، إذن ستكون الشيوعية أعنف. قالوا آه. وبعدين شوفني لقيناها كل الأعنف دي معناها إنه يعمل إيه؟ يتقدم في الناحية كده، لقيناه بيتأخر لورا يتأخر لورا يتأخر لورا، والرأسمالية الشرسة مش مشيت لكده، لا رجعت تتنازل والعامل ياخد حقه ويعمل تعمين ويعمل مش عارف إيه بتاع، بقى ده تراجع وده تراجع، تراجعوا إلى إيه؟ عشان يجوا كده. يبقى الوسطيه بتاعتنا خدنا خير ديا وخير دي. ليه؟ لان اللي حكم علينا وقال لنا كده عالم بكل الاهواء وبكل الايه وبكل المراحل. فالرسول عليه الصلاه والسلام ربنا بيطمنه ساعه واحد ما يرى انسان له لدد واذاه في منهج الحق، من لو اذاه في نفسه يبقى محتمله، انما لو اذاه في منهج الحق اللي هو مبعوث من اجله. ولذلك كان رسول الله لا يغضب لنفسه أبدا، إنما إن تعرض للحق لا يقوم أحد لغضبه، لنفسه لا إنما للحق يقوم. فالناس اللي وقفوا أمام الدين ده وبتاع، يبقى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يرى فيهم يوم يؤمنهم يجي لهم بلاوي، فبقى تجي لهم بلاوي واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة كده. لكن فيه ناس كتير ما جات لهمش حاجة، فبيعز النبي يقول له إيه؟ حاجتين اثنين، يعني وريك المصارع بتاعتهم والبلاوي اللي تيجي، يا ان انتقلت الى جوارنا هنربيهم احنا تانية. ولذلك فيه ايه بيقول ايه؟ فاما نذهبن بك، يعني تنتقل الى الرفيق الاعلى، فانا منهم لا منتقمون مش كده، او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون. الايه دي شرحت الايه؟ شرحت الايه دي. بيقول بقى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، لأن اللي هيجي في الدنيا بعض العذاب ده اللي آخرة هي أشد، أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحفظها.

الحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا؟ بيقولوا يروا هنا بمعنى إيه؟ يعلموا. طب وش معنى؟ طب ما كان يقول يعلموا خلاص. أما قال لك لأن العلم ده قد يكون علما بغيب، إنما يروا هيبقى مشهد، هيبقى حاجة واضحة يشوفوها كده. طيب، ولذلك القضية الذي يريد القرآن أن يؤكدها يجيبها بهذه الصيغة، مع أن المشهد الحسي ما كانش فيه. يجي مثلا يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب ده النبي ولد عام الفيل، ما شافش الحكاية دي. قال له ألم ترى؟ قال له ده معناها ألم تعلم. طب وليه ساب ألم تعلم وجاب ألم ترى؟ أم قال لك لأن الله حين يقول لك ألم ترى في شيء لم تره اعلمه مني، فعلمي أوثق من عينك، فعلمي أوثق من عينك. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كل ما يعبر عن حاجة مصدرها الغيب يقول لك ترى، ولو ترى إذ المجرمون لسه الحكاية هتيجي بعدين، إنما بيقول لك أن عينك، يقول لك إيه، الحواس كثيرة، ومشهد العين ليس الإيه، العين دي يعني أقوى، ليس مع العين أين، يبقى واحد أنت شايفه كده تقول أين فلان، فاللي بالعين مؤكد، فدائما يجيب إيه الرؤية بدل إيه، بدل العين. أفلا يروا بك، وهنا إيه أولم يروا. كلمة أولم يروا ده في الماضي، وبالتانية دي للمستقبل، مش الآدي حد اللي ما رأى، وده لسه هنشوفه حاجات ايه، حاجات تانية. أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما هي الأرض؟ أولا الأرض تعرفه يخليها مجهولة أكتر من الاسم، يعني لما نحب نعرف الأرض ليكم يبقى التعريف أصعب من المعلم. الأرض هي الأرض دي اللي احنا عليها دي على الأول. فإذا أطلقت كلمة الأرض انصرفت إلى كل أجزاء الإيه؟ إلى كل أجزاء الأرض. لما يقولوا السماء والأرض يبقى الأرض إيه؟ كلها. وقد تنسب الأرض إلى بقعة خاصة حصل فيها الحدث المتكلم عنه، فخسفنا به وبداره الأرض. ذكرون وعد الله الذين معهم ليستخلفنهم في الأرض، ما ياخدوا الارض كلها يبقى مبر... لا الله. اذن ايه؟ فذروها تاكل في ارض الله. اذا الارض قد تطلق على بقعه لها حدث خاص في ذات خاص، ولكن اذا اطلقت الارض على كل الارض تبقى مفهومه. والسماء رفعها ووضع الايه، والارض وضعها للانام، والارض وضع يبقى كل الايه، الارض وضعها للايه، للانام. وبعد ذلك يجي إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مع أنه قايل لهم في آية تانية إيه، ادخلوا الأرض المقدسة تبقى بقعة، إنما ساعة ما قال اسكنوا الأرض كده على إطلاقه ده دل على حاجة تانية، على أنهم لن يكون لهم وطن وسيظلون مبعثرين في الدنيا جميعها. لما تقول الواحد اسكن تقوم تحدد له حتة، اسكن طنطا، اسكن الاسكندريه، اسكن مش عارف، انما تيجي تقول له اسكن الارض، طب ما هو في الارض، يبقى كلام ملوش معنى. فاذا قال الله له وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، معناها ان ملكوش بقى بقعه خاصه، ما دام ما رضيتش تدخلوا انا لا ادخل ابدا ما داموا فيها، خدوا بعتروا في الارض. تشرح ايه ايه تاني؟ وقطعناهم في الارض امما. شوف كلمة قطعنا يعني كل قطعة، بس القطعة جزء فيه تماسك مش إذابة. وقطعناهم في الأرض أمما، يعني كل جماعة منهم من اليهود في أي مكان عاملين أمة لوحدهم، ما يذوبوش في أي مجتمع أبدا، قاعدين لوحدهم. إذن كلمة الأرض تطلق ويراد بها كل الجرم، ويراد بها البعض المنسوب إليه الإيه؟ المنسوب إليه الشيء. هنا بقى هم مش شايفين الأرض بتنقص كل يوم، ننقصها من أطرافها. يعني إيه من أطرافها؟ هم لهم مركز، سيادة قريش كانت في مكة، وبعدين كل يوم تيجي قبيلة تروح لمحمد في المدينة،

يبقى انتقصت من أرض الكفر، ما هم المركز. وبعدين جعل القبيلة دي خادها والقبيلة دي خادها والقبيلة دي خادها ودي بيعته ودي بيعته، يبقى دائرة الكفر إيه؟ نقصت. وبعد ذلك يجي تانيين، يجي تانيين لحد هم نفسهم ما يجوا في الله. فإذا كانت الأرض كل يوم الدعوة تزداد أرضا، والأرض مكان، ولا تزداد أرضا إلا بمكين فيها، يبقى بيؤمنوا بالأرض لا في إيمان ولا كفر، ده الناس هم اللي فيه. يبقى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وما دام المسألة كل يوم بتزداد ما يخذلهمش عبرة إن الدعوة ممتدة ولن تتراجع أبدا، وكل خير يأتي فيما بعد على اتساعها لا على نقضها، لحد هم نفسهم ما إيه؟ ما جاء نصر الله إيه؟ والفتح. أولم يروا، أي أولم يعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فيه آيات حاول بعض برضو مخلصين لدينهم، محبين لدينهم، نفسه يثبت ان دينه فيه اشياء تدل على الايه، على المعاني اللي لسه ما اكتشفتش. اول ما طلعوا القمر الناس اللي مخلصين لدينهم قال لك اوه ده القران ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا معشر الجن والانس من استقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا، فقالوا ده سلطان العلم. طب سلطان العلم يعني ننفذ به، ما هو مدام قال لا تنفذون الا بسلطان يبقى سلطان الايه ننفذ، فكيف يقول بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يبقى عمل ابحها ولا واقفه واياكم. نقول له طب امال ايه يعني الله. نقول له انت كتر خيرك لانك انت عايز تعمل ايه، عايز تربط العلم بالمسائل الحديثه النظريات الحديثه. واين القمر من الكون؟ أين القمر من أقطار السماوات والأرض؟ ده القمر ده زي عزبة كده في ريح الأرض، كفر مش عزبة والله، كفر بسيط كده. أين هذا؟ أين هذا من الشعرة؟ أين هذا من المرأة المسلسلة؟ أين هذا من المجرات؟ فين دي السماء فين؟ ده كل اللي أنت بتشوفه من النجوم دي اللي بينك وبينها 100 سنة ضوئية كلها تحت السماء الدنيا. فانت كنت عايز يعني تاخدها بدون لا احتاط شويه، لانه لو كان بسلطان العلم تنفذ لما قال الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار. تقول له امال فايده الايه ايه؟ امال فايده الايه دي انها حمت اخبار الرسول عن نفسه انه صعد الى السماء. فالرسول لما قال انه صعد للسماء وعورك به، لو ان الايه دي ما كانتش موجوده يقول الا بسلطان، يعني بسلطان منا. نقول له اطلع يطلع، ينزل ينزل بسلطان. يبقى بسلطان من مين؟ بسلطان من الله. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كلمة أطراف علشان إن كان الشيء له طول بس، الأشياء إما طولية وإما مساحية مصلوحة وإما حجمية مكورة. طبعا احنا بنعرف الاطراف في الطولي اوله من هنا واخره هنا، من ايه للاول والاخر، يبقى له ايه طرفين اثنين بس مش كده ولا ايه؟ له طرفين اثنين. طيب وان كان على شكل مساحي مستطيل ولا مربع ولا شكل معين ولا اخره، يبقى لها بعدد الاضلاع اطراف كده. لكن ما دام يقول اطراف يبقى كل حته في المحيط طرف. ساعة ما يطلع حتة نصف القطر كده من المركز يطلع للمحيط يبقى ده ايه؟ يبقى ده طرف. يعني معناها اننا نضيق ارض الكفار ونوسعه ارض المؤمنين، لا من الجهة الاخرى ولا من الجهة التي تليها. هذه العظمة بقى من الجهة التي ايه؟ تليها. اولم يروا، اي الم يعلم انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. وكلمة نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني يدل على إن دي عملية محدثة، لو كانت على الأصل كانت تبقى أصلها من كده من الأول. والله يحكم، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. تقول فلان والله انتهى في الموضوع الفلاني إلى كذا وإلى كذا، تقوم تقول لا ده لسه الرئيس الكبير حيله تعقيب على المسألة دي. يبقى معقب هو

الذي يعقب على الحكم، وغالب الظن أنه يأتي بالتعقيب إلغاء، يأتي للتعقيب إيه؟ إلغاء. يبقى بيعقب على الحكم، يعني الحكم ده براءة. وبعدين جه بقى لإيه؟ الاستئناف. الاستئناف قد يؤيد وقد يرفض، ما يقالش بيعقب، مش معقب، ده باحث جديد، باحث بيعيد الايه، بيعيد الكلام ويشوف المواد مستعمله في مش عارف ايه، النظره ايه. ولذلك لا غبار على قاض ان يعدل عليه الاستئناف حكم، والا لو كانت المساله دي بقى للقاضي كان كل ما يستأنف حكم ضد واحد كان القضاء كله يزعل، وده يزعل والدنيا تقوم يقول لك انا لا، هو ما بيعدلش عليك يا سيدي، هو بيدرس من جديد لعل شيئا فاتك انت ولا يفوته. والحق سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المراتب علشان ما يجيش في نفس واحد عدل عليه الحكم وقول انا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ايه الاصل يعني؟ قال لك بقى حرس وغنم انسان دخلت على الحرس فاكلت الزرع كله، فتحكموا الى داود، فداود قال له إيه صاحب الغنم ده، يدي الغنم اللي كانت الحرس ده لصاحب الارض. فسيدنا سليمان قاعد بقى سامع فرطش كلام كده، فقال لهم ايه الحكايه انتهت الى ايه؟ قالوا والله سيدنا حكم بكذا وكذا. فقال لا، صاحب الغنم يدي الغنم لصاحب الأرض يستدرها ويسمرها ويأكل فيها الحد صاحب ما يزرعها له تاني ويرجعها فيها زرع، ده ياخد غنمه وده ياخد أرضه. فربنا قال ففهمناها سليمان، إنما لم يطعم في داود، قال وكلا آتينا حكما وعلما. إذن أدي الاستئناف، معنى الاستئناف مش طعن قاض في قاض، لا ده استئناف بحث. ولعل القاضي الذي حكم أولا أن أعيدت له بظروف أخرى ينتهي إيه؟ ينتهي إليها. والله يحكم، وما دام بقى بيحكم مش هيجي على الاستئناف. أدي معنى لا معقب لحكمه، كأن دي تنبأت بدوائر القضاء أولي ومش عارفه إيه وإيه، وقال لهم لا إلا نحكم فيه ما مش هيحصل في حاجة مني. ليه؟ لأن المعقب أيقظ من المعقب عليه، التفت إلى أشياء ذو كان ما تلفتش ليه. طب من اللي هيلتفت بقى لشيء ربنا ما تلفتش له بقى؟ يبقى لا معقب لحكمه. والحكم بقى آفة الحكم التنفيذ، يبقى فيه حكم يعني ولما تيجي تنفذه الدوخ. لكن أصل الحكم في إيد واحد والحساب السريع في إيد واحد، هو اللي في إيد الحكم هو اللي في إيد الحساب. يبقى ما حدش راح يجي للمحضر يقول له روح مش عارف إيه يعمل إيه، ما فيش. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم، لا معقب لحكمه. وبعدين يجيب الآفة التانية اللي بتيجي في الأحكام ابطأ بقى في تنفيذه، يقول لك إيه وهو سريع الإيه الحساب. فكأن الله يرشد إلى أن موافقة الحق عايزة تنفيذ، لأن قد واحد ياخد حقه وما يقدرش ياخده، ما يقدرش يستولى عليه، ما يقدرش ينفذه، تبقى دي ولا الكلام ده له إيه. ولذلك تجد أن استشراء العصبيات في أخذ السعر نتيجة للإبطاء في الحسابات. قضية قتل تقعد لها 4 سنين وخمس سنين ومش عارف إيه، الحقد يفرخ. لكن لو أن المسائل في ساعتها، المجرم أول ما يعمل الجريمة البشاعة تسلط على الرائين لها، ولكن لما يقدم الحكم ويجي حيحكم على القاتل بالقتل، اللي يجي في ذهن الواحد أن واحد حي حينقتل، انقلبت العاطفة مع مين؟ مع الله. لكن لو أن الحكم جاء في ظل شراسة الجريمة أولا تبقى إيه؟ تهول. يبقى اللي بيبطئ بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الجرائم تفرخ. هذه معنى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو ايه سريع الايه سريع الحساب.
وقد مكر الذين من قبلهم. قل له استقرئ موكب الرسالات فستجد كل أمة أرسل إليها رسول مكرت به وكادت علشان تبطل دعواه. فهل نفع جماعة من المكر بتاعهم يسيطر ويمحو الرسالة، ولا كلها انتهت بنصر النبي وقومه؟ لأن ربنا قال وكان حقا علينا نصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. الله يقول حكما قرانيا، وحكم قراني هو تولى حفظه. اللي يتولى حفظ شيء بيحفظ ما يعطيه الحق، يعني بيحفظ الايه، ما نجيش لواحد عليه فلوس ونقول له خلي الكمبياله معاك، لا. اللي بيحافظ على الوثيقة صاحب الحق ولا لا؟ يقوم ربنا يطلق القضية القرآنية ويقول مش هخليكم انتوا اللي تحفظوها علي، انا اللي هحفظها. يا سلام، هو اللي يحفظها بنفسه. فيقول ان جندنا لهم الغالبون قضية قرآنية، ما جاءت قضية كونية لتنسخ هذه ابدا، بل كل حاجة بين حق وباطل لازم الحق ايه، لازم الحق ينتصر. فإذا استقرأت مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية إيه؟ مش. ومن اللي حفظ النص؟ ربنا اللي حفظ النص، بيحفظ الحاجة اللي تبقى إيه؟ ما حفظه إلا ليوثقه بأن كونياته لا تتجاوز قرآنيته. وقد مكر الذين من قبلهم. طيب مكروا، فلله المكر جميعا، لأن كلمة الذين يبقى دول مكرم ودول مكرم ودول مكرم ودول مكرم ودول مكرم، أي مكر من هذا النوع ربنا إيه يمكرون إيه ويمكر الله. يبقى هم مكروا جميعا، ولكن المكر بتاعنا هو اللي إيه هو الخير وهو الغالب. فإذا كان ذلك في الرسل كلها، عندك أنت هيتخلف، ده أنت مرسول للناس كافة، وانت مرسول ومفيش عليك تعقيب، مش هيجي رسول بعدك، وكل هذه المسائل تؤكد للرسول عليه الصلاة والسلام ان اطمئن جدا انك انت ايه منتصر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. في الحياة الدنيا خدوا جزاءهم، انما هيزدادوا ايه علم بعدين لما تيجي الدار الثانية والعقاب الأزلي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كلمة لست مرسلا نفهم منها إن الوقف فيه هو، فكأنهم بينفوا المرسل ولا بينفلوش الإرسال، في فرق بين الاثنين. بينفوا مين؟ المرسل ده، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، مش كده؟ وبعدين يقول اللهم ان كان هذا هو الحق الى ايه الى اخر الله. يبقى اذا فكرة الارسال موجودة، بس المرسل ده هو مش عايزين. يبقى الوقفة في مين؟ فيه هو. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كفى بالله شهيد، شهيد يعني ايه؟ الشهيد ده هو الذي يرجح حكم الحق. يعني في حاجة لما نقول هات شهود يشهدهم ان دي كذا، القاضي يحكم على الشهيد. طب والله شهيد يعني في القضية يشهد، يقول ايه ليه مين؟ هم مش مصدقين حاجة ابدا. ما هو لو كانوا هيصدقوا كلام ربنا كانت المسألة انتهت. اما قال لك لا، الشهيد الله هو الذي أمده بمعجزة تشهد بصدقه في البلاغ عن الله، لأن المعجزة خرق لنواميس الكون، ومدام خرق لنواميس الكون يبقى اللي عاملها لازم إيه؟ الله. فلما يجعلها بين يدي رسالة أي رسول يبقى شهد له بأنه إيه صادق. ولذلك المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي الإيه النبوة، قائم مقام إيه؟ صدق عبدي في كل ما يبلغ عني.
وإرادة المعجزة

ما هياش في المعنى الجزئي في المعجزة، ده في المعنى الكلي. ازاي يعني؟ يعني مثلا من المعجزات البارزة للرسل سيدنا إبراهيم هيخطوه ورموه في النار، ليس المقصد إنجاء إبراهيم من النار، لأن المقصد لو كان إنجاء إبراهيم من النار لكانت في طريقة ألف طريقة. أولا لا يمكنون من القبض عليه، هذه واحدة، مكنوا من القبض عليه يا شيخ وولعوا النار وبعد ذلك راحوا يرموه في النار. كان من الممكن إن كان المقصد الإنجاء إن شوية سحاب يمطر شوية مطر يطفوا النار، لكن الحق يريد أن يقول مسكوه، لو مسكوش يقولك آه نفد منا بس آه لو كنا طلناه، لا طلتوه خلاص وحنرميه في النار. آه لو ما كانش السماء نزلت المي، لا ما تنزلش مي، مسكتوه ورمتوه في المي في النار والسماء ما نزلتش مي وبقى جسمه بينه وبين النار. نامو قانون النار إحراق، وبعدين هو يأمر النار اللي ادلى سلطة الإحراق خدت الأمر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى اتغير الناموس، اتغير الناموس عشان ايه؟ مش عشان إنجاء إبراهيم، ده ليقول لهم اعملوا ما شئتم وامسكوه وولعوا النار وحطوه في قلب النار واعملوا كل حاجة، إنما أنا مش عايز النار تكلم. قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على إبراهيم. تبقى اللي لما تحصل تبقى دي معجزة دلت على أن صدق إبراهيم فيما يبلغ عني لأنني خرقت له النواميس. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بإيه؟ بالمعجزة التي أمدني بها لتشهد بصدقي في البلاغ عن الله، وأنا من أنفسكم وربيت بينكم ونشأت فيكم وعمر الآن 40 سنة ما رأيتم مني كلاما بليغا ولا خطبة ولا قصيدة ولا قلت حاجة، ومش معقول العبقريات تتأخر 40 سنة وديني كنت قدامكم ما تعرفوش عني حاجة، وربنا فجر لساني بهذا الايه بهذا القرآن اللي انا ببلغه ايه اللي انا ببلغه عنه. يبقى ده شهادة مين؟ شهادة الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى شهد الله وحيشهد اللي عنده مين؟ علم الكتاب. كتاب اللي هو ايه؟ يقول لك الكتاب القرآن، الذي يقرأ القرآن بإمعان وتمعن يشوف الإعجاز فيه يقول يا سلام ده معجزة ما فيش كلام. يبقى بعد ما ربنا بدا الدليل بالإعجاز اللي يقراه ويتبين فيه ويبقى اسمه ايه؟ اللي عنده الكتاب وبيقراه كويس هيتفحص في الاسلوب يقوم يجد ده شهاده لمين؟ لمحمد. او من عنده علم الكتاب الذين سبقوه ممن كانوا يؤمنون بالكتب المتقدمه. لايه؟ لان نعت الرسول واوصافه موجوده فيه، حتى ان عبد الله بن سلام قال لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. ولذلك لما جت نفسه للاسلام ذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إن نفسي مالت إلى الإيه؟ الإسلام. ما هم دول اللي يفرحون بها أنزل، ما هم كانوا كام؟ 40 من نصارى نجران و32 من الحبشة و8 من اليمن، هم دول اللي كانوا إيه؟ يفرحون بما أنزل إيه؟ إليه، ومن الأحزاب من ينكر بعض. فقال له يا رسول الله أنا ساقت نفسي إلى الإسلام ولكن اليهود قوم بهت، فإذا أعلنت إسلامي حيشتموا فيا ويلعنوني ويقولوا فيا أوصاف ليست فيا، فأنا أريد أن تأتي بهم وتسألهم عني. فأرسل رسول الله إلى صناديدهم وهم قالوا إيه ده يمكن فيه بقى فتحة يعني يلين لنا شوية ولا حاجة، تنهم إيه جاي قدام الرسول هو نفسه بيقول له يا رسول عايزكم ليه؟ طب هو عايزنا ليه؟ ايه يعني علشان يعني. فلما جلسوا قال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قال حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وعالمنا والبعد، وقولوا بقى الايه

0: أوصاف اللي ما تنقالش. فنطق ابن سلام وقال: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: ده إيه؟ ده صفة دنيعة. قال له: ألم أقل لك أنهم بهت؟ نعم. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لأن الجماعة اللي كانوا بيكفروا محمد ولا يأمنوش به كانوا ينهوا بعض عن أنهم إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم متأكدين أن لو أحد سمع القرآن هيأخذ من نفسه ويجي وياه، فيقول ما تسمعوش للإيه؟ ولما ينقل القرآن إلغوا فيه، يعني شوشوا عليه، عشان إذن هم لا يغلبون إلا بهذا. يبقى إذن هم فاهمين أن القرآن لو تمكن إنسان من سماعه ونفذ إلى قلبه لازم هيجي مؤمن. لا تسمعوا لهذا القرآن. يبقى ومن عنده علم الكتاب، يبقى من الكتاب بتاعهم مش القرآن، لأنه هم مش يمكن ما يروش القرآن. يبقى الكتاب بتاعهم اللي هو التوراة والإيه؟ يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

بعجزٍ وفإليك بعجزه مستشفى.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش